صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت.

0: محلي للعاصمة عمان وما حولها نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح الملك أصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة

أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعن الأسود بن يزيد أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ومعنى بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومعنى يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله

بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فأفهموا فأنت الإله.

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من

وفى إليك بعزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابل الرجاء

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 42 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرقيب. فالرقيب اسم من أسماء الله الحسنى، وربما أن المؤمن إذا آمن بهذا الاسم انعكس هذا الإيمان على سلوكه انعكاساً واضحاً صارخاً. فأنت إذا شعرت أنك مراقب لا بد من أن تنضبط. شعور الإنسان أنه مراقب، ولو من جهة أرضية، ولو من إنسان من بني جلدته، لكنه أقوى منه. إذا كنت مراقباً لا بد من أن تنضبط. فكيف إذا أيقنت أن الله جل جلاله هو الرقيب؟ إن الله كان عليكم رقيباً. أيها الإخوة، أحياناً تكون العقبة عقبة معرفة، لأن فطرة الإنسان تعينه إذا عرف. فحب السلامة وحب الفوز والكسب في الإنسان كافيان ليحملانه على طاعة الله، فيما لو أيقن أن الله رقيب عليه. فالمراقبة حال ذكره العلماء كثيراً، هذا الحال يشعرك أن الله معك دائماً. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. قبل أن نتابع الحديث عن اسم الرقيب، أريد أن أضع بين أيديكم مثلاً يوضح حقيقة هذه الأسماء. أنت لو التقيت عند صديق لك مع رجل لا تعرفه، تقول له: من الأخ الكريم؟ يقول لك: فلان، فلان الفلاني. بربك أن يذكر صديقك اسم هذا الرجل فقط، هل هذا يكفي كي تعرفه؟ تشعر أنك سألت عنه من أجل أن تعرف عنه كل شيء، قال لك اسمه، تقول: ماذا يعمل؟ إلى أي مستوى دراسي وصل؟ تحب أن تعرف شيئاً عن ثقافته، أو عن اختصاصه، أو عن عمله، أو عن سنه، أو متزوج، له أولاد، أين يسكن؟ نوع العمل، نوع الثقافة، يعني الآن بدأت تعرفه. طيب، إذا قلت لك إن الله جل جلاله خالق السماوات والأرض، لا يكفي هذا، أنت تريد أن تعرف أسماء الله عز وجل، صفاته. يعني ما من موضوع يعلو على موضوع أسماء الله الحسنى. يعني أنت رأس الدين معرفة الله عز وجل، كيف تعرفه؟ أن تردد اسمه؟ لا، أن تتعرف إلى صفاته وإلى أسمائه الحسنى. فلذلك مشروعية هذا الدرس أنه لا يكفي أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، إن هذه الحقيقة يعرفها كل الناس، حتى الكفار، بل حتى عباد الأصنام، بل حتى المجوس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل فأنى تسحرون، أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تصرفون، ما لكم كيف تحكمون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالمشكلة ليست أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، المشكلة أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى. فهذه مشروعية هذا الدرس الذي يعد في الدعوة إلى الله كالرأس من الجسد. أولاً، الرقيب في اللغة بمعنى المنتظر، فارتقبوا أي انتظروا، الرقيب هو المنتظر. ورقيب القوم هو الحارس الذي يشرف على مراقبة العدو، ورقيب الجيش طليعته، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. إن الله كان عليكم رقيبا. يعني إخواننا الكرام، والله لا أبالغ، إذا أيقنت أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك. ألم يقل الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إيه، الله عز وجل اختار من بين أسمائه كلها اسمين فقط: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذا علمت أن الله يعلم، الآن بدافع فطرتك، بدافع حبك لذاتك، بدافع رغبتك في السلامة، بدافع رغبتك في الكسب والتفوق، تستقيم على أمره أبدا. يعني مرة زرت محل تجاري، فحاجتي لم أجدها في محل البيع، قال لي: بالمستودع موجود هذه القطعة، تفضل إلى المستودع. ذهبت إلى الطابق الرابع، مستودع كبير جدا، وجدت محاسب يجلس على طاولة وأمامه كاميرا. أما حينما كنت في محل البيع وجدت شاشة معروض عليها إنسان يكتب، يعني قلت: من هذا الذي يكتب؟

0: بلا قيد ولا شرط.
1: طبعا
0: مراقب لأمي. ويان بيقول لك الصالة مراقبة، انتبه، الطريق مراقب بيقول لك. يعني كنت في بعض البلاد لما نلاقي الطريق مراقب اهتمام بالغ بالغ جدا بالسرعة. لو تجاوز العداد 90 صار المخالفة 500 درهم. فإذا قال الطريق مراقب شغلة كبيرة، الصالة مراقبة، المحاسب مراقب. الآن يعني بالإدارة الحديثة البناء كله وحدة صوتية ومرئية، فبيقدر المدير يرى كل الموظفين. دخلت لمعمل في سوريا وجدت كل الغرف، غرف الموظفين بينها جدر من البلور فقط. المدير العام يرى كل الموظفين، يعني بمربع كبير فيه 20 غرفة، معناه مراقب الموظف. فكلمة مراقب من إنسان شيء، لكن إذا كان مراقب من الواحد الديان شيء آخر، شيء آخر. لذلك بعض العلماء، علماء القلوب، أشاروا إلى حال المراقبة. المؤمن الراقي يشعر دائماً أن الله يراقبه وأنه تحت المراقبة، وإن ربك لبالمرصاد. فالرقيب هو المنتظر، والرقيب هو الحارس، ورقيب الجيش طليعته، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وفي الحديث الشريف ارقبوا محمداً في آل بيته، يعني راقبوا وانتبهوا أن تؤذوه في أهل بيته، احفظوه فيهم. والرقيب هو الخلف، يقال نعم الرقيب أنت لأبيك. هذه كلها معاني الرقيب، الخلف. والترقب الانتظار، وارتقبه رصده. والرقوب الدوام على وجه الحفظ، يقال رقبت الشيء أرقبته إذا راعيته وحفظته. والرقيب من الناس الموكل بحفظ المترقب له. ويقال للملك الذي يكتب الأعمال ويحفظ الأقوال هو رقيب. وفي القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب هو العليم. وراقبت الله إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت حقه. هذا كل ما ورد في اللغة عن معنى الرقيب، الذي ينتظر، الحارس، طليعة القوم، الخلف، الانتظار، الرصد، الرعاية والحفظ. الله جل جلاله هو الرقيب، والملك الموكل بكتابة الأعمال وحفظ الأقوال هو الرقيب. أما إذا قلنا الله هو الرقيب ماذا تعني؟ الله هو الرقيب أي الذي يعلم أحوال العباد ويعد أنفاسهم. والله الذي لا إله إلا هو، وأنت مستلقي على فراشك لو خطر في بالك خاطر أن غداً سأفعل كذا، يجب أن تؤمن وأن تعلم وأن تعتقد اعتقاداً جازماً قطعياً أن هذا الخاطر اطلع الله عليه، لكن عبداً من العباد لا يستطيع يفعل ذلك. هل واحد مستلقي على فراشه هل بإمكانك أن تقرأ أفكاره؟ مستحيل. الله أساساً ستير، ستر أفكارك وأحوالك عن الناس. الناس لهم الظاهر، لكن الله هو الخبير بالسرائر. لذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أخواننا الكرام، مرة ثانية، هذا الاسم من أقرب الأسماء إليك. إنك إن اعتقدت أن الله هو الرقيب، من لوازم إيمانك بهذا الاسم، من اللوازم القطعية، الاستقامة على أمره. ومتى استقمت على أمره؟ انتهى كل شيء.

يعني ممكن أن يكون اسم الرقيب سبب سعادتك الأبدية. آمنت أنه يراقبك فاستحييت منه ولزمت أمره فسعدت في الدنيا والآخرة. قد يكون اسم الرقيب وحده سبب سعادة الدارين. إن الله كان عليكم رقيبا. لذلك المؤمن في بيته مراقب، في عمله مراقب، وهو يعالج المريض مراقب، وهو يرفع مذكرة للقاضي مراقب، وكل ما اقترب من الله يشعر أيضاً بالعتاب أحياناً. يعني أنت أتقنت عملك، أنت دافعت عن هذا الموكل دفاع قوي، راجعت القوانين كلها، عالجت هذا المريض معالجة متقنة، أم أنك مشغول مستعجل لم تدقق في حساسيته ولا في الأدوية التي أخذها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. تكلمت هذا الكلام، هل عرفت أبعاده؟ فكلما الإنسان ارتقى بنشأ عنده حساب مع نفسه دقيق. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان عرف الله حق المعرفة لحاسب نفسه حسابا عسيرا، لأن الله عز وجل مطلع عليك. يعني أحيانا والله شيء وإن كان جزئي، يعني في بطبق الفواكه عدة قطع من الفواكه، أربعة خمسة جالسين، ممكن تأخذ أكبر واحدة؟ ألا تستحي من الله؟ ما بتقدر. بتراعي أخوك دائما، الله مراقب. كلمة، خاطر، حركة، سكنة، أنت تحت مراقبته. لكن ربنا لطيف. هل إذا واحد مشي معك تطلع روحك منه؟ أخي بدي لك لزق فيه. أما ربنا عز وجل معك دائما، بس من دون ما يزعجك. هو معك بلطف، من أسمائه لطيف. معك في بيتك وفي عملك ومع أولادك وفي سفرك وفي حضرك وفي خلوتك وفي جلوتك ومع زوجتك ومع أولادك ومع الزبون وعند كل كلام تقوله معك ويراقبه، لكنه لطيف. يعني ما بتحس بوجوده إلا إذا كان عملت عقلك. قال: الرقيب في حق الله هو الذي يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم، وقيل الحفيظ الذي لا يغفل والحاضر الذي لا يغيب. يعني أيام الإنسان له معارف، معه هواتف، بساعة حرجة يتصل بفلان مسافر، فلان هاتفه مقطوع لأسباب مالية وأنت في أشد الحاجة إليه، لكنك إذا اعتمدت على الله هو معك دائما، معك في السراء والضراء. قل يا رب يقول لك لبيك يا عبد. لا تحتاج وصل ولا قسم ولا مذكرة ولا شهادة، يعلم السر وأخفى. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان. اسم الرقيب يرفعك إلى مقام الإحسان. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان يستحي بربك. بكل أسرة في رجل يعني محترم، بكل أسرة من أسرنا يعني كبير القوم، متقدم في السن، مثقف أحياناً، ذو وجاهة، معتدل، حليم. لو أنه هالإنسان زارك بالعيد كيف تستقبله بالقميص الداخلي؟ والله في أشخاص لا يستقبلون الضيوف إلا باللباس الرسمي، يخجل حتى في ثياب البيت أن يستقبله. طيب كيف تجلس أمامه؟ كيف تحدثه وأنت لا تشعر؟ إذا إنسان من علية القوم، يعني أحد أقربائك المحترمين، تنتقي أجمل الكلام، بتلبس أجمل الثياب، بتجلس جلسة أديبة. في إنسان يجلس هيك يوسع ما بين رجليه، جلسة وقحة هذه. المؤمن يتطامن، جلسة فيها أدب. أنت مع إنسان من علية القوم تجلس بكل أدب، تتكلم بأدب، تتحرك بأدب، بجوز ما تتساءب أمامه، تخجل.

أو أن تضع يدك على فمك عند التثاؤب، أنت مع إنسان، فكيف مع الواحد الديان؟ فكلما الإنسان ارتقى مقامه يدخل في حال المراقبة مع الله عز وجل، فهو الحفيظ الذي لا يغفل، الحاضر الذي لا يغيب، العليم الذي لا يغرب عنه شيء من أحوال خلقه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مكشوف، ما في شيء ممكن تخفي عن الله عز وجل. أما أنت عن البشر بتخفي عنهم ألف شيء وشيء، بتخفي عنهم ألف شعور وألف فكرة وألف قضية وألف سر، تبقى صامتاً لا أحد يعلم، لكن تكلمك وصمتك عند الله سواء، بوحك وكتمانك عند الله سواء، إعلانك وإخفاؤك عند الله سواء، لأنه رقيب. وقيل الرقيب هو الذي يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم، وقيل الذي يراقب عباده ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم ولا يغيب عنه شيء، هذا من معاني اسم الرقيب. والإنسان إذا تحقق من اسم الرقيب كان في حال آخر، يغلب عليه الحياء من الله عز وجل، يستحي. النبي عليه الصلاة والسلام إنسان عمل عنده فاغتسل أمامه عريانا، قال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. يعني الإنسان يحفظ عورته من أن يراها أحد، لكن قرأت بعض الكتب حتى لو كان وحده يعني لا يتبذل كثيرا، يشعر أن الله معه حتى لو كان وحده. فكلما الإنسان ارتقى يشعر بمراقبة الله له. قال اسم الرقيب جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن. ففي فاتحة سورة النساء قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. هذا الأعرابي الذي قال للنبي عظني ولا تطل، فتلا عليه النبي هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الأعرابي قال كفيت يا رسول الله، كفيت، يعني هذه الآية تكفيني مدى الحياة. فالنبي تعجب، قال فقه الرجل، يعني أصبح فقيها. ما قال فقه، النبي في أعلى مستوى كلامه، ما قال فقه، فقه بمعنى عرف الحكم، أما فقه أصبح فقيها. آية واحدة جعلت هذا الأعرابي فقيها. والله الذي لا إله إلا هو، وأكاد أقول إن هذه الآية وحدها تجعل الإنسان فقيها. إن الله كان عليكم رقيبا. هل تستطيع أن تكذب مع هذه الآية؟ هل تستطيع أن تدلس، أن تغش، أن تحتال، أن توهم، أن تفكر بإيذاء الخلق؟ هل تستطيع؟ إن الله كان عليكم رقيبا. يعني إذا كان شعرت أن هاتفك مراقب ماذا تقول؟ ولا كلمة ولا حرف ولا إشارة. وإذا شعرت أنك مراقب وفي الطريق في سفارة تأخذ الرصيف الثاني احتياط. هكذا إذا كنت مراقبا من قبل مخلوق فكيف إذا كنت مراقبا من قبل الخالق؟ مقام المراقبة مقام قد يصل بك إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. الآية الثانية في سورة المائدة جاءت على لسان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني

كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه الآية الثانية. والآية الثالثة في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل منهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. تروى قصة مشهورة جدا ذكرها الإمام الرازي، أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ، وكان قد خص واحدا منهم بمزيد من العناية، فسألوه بقية التلاميذ، يعني أصابتهم الغيرة من هذا التلميذ الصغير، فسألوه: ما سبب ذلك؟ لماذا تخصه بهذه العناية؟ فقال الشيخ: سأبينه لكم. وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا وقال لكل منهم: اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد. فمضى كل تلميذ منهم إلى جهة ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر. هذا ضمن غرفة، هذا وراء الجدار، ما عدا ذلك التلميذ النجيب الصغير، فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده. فسأله الشيخ: هل ذبحت هذا الطائر؟ فأجاب التلميذ: أنت أمرتني يا سيدي أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد، ولم أجد موضعاً لا يراني الله فيه. فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال: من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية. أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ فالمؤمن الصادق يرى أن الله معه ويراقبه ويحاسبه فيستحي منه. المحبين لله عز وجل لهم أحوال مع الله لا توصف، يعني مناجاتهم له وتأدبهم معه، يعني هناك من يتزين قبل أن يصلي سيقف بين يدي الله عز وجل. يعني أنا أرى أشخاص يصلون بالقميص الداخلي، والله الإنسان يستحي من الله، يستحي أن يقابل إنسان بهذا القميص الداخلي، فكيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ يعني الأكمل تلبس شيء، عباية، ثوب مثلاً، لباس البيت، إذا كان أنت الآن بين يدي الله عز وجل. العلماء كانوا من قبل يتزينون، يرجلون شعورهم قبل أن يصلوا، سيقف بين يدي الله عز وجل. إن الله كان عليكم رقيبا. وفي عنا دليل قوي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن يأتي بأقل ثياب عنده يوم الجمعة إلى المسجد، أقل ثياب عنده، أما أقل حفلة يرتدي أجمل الثياب. هذا عيد، يوم الجمعة عيد، ومجيئك لبيت الله، هذا بيت الله وأنت ضيفه. واحد منا بعقد قران له لباس خاص. السنة الإنسان أن يهتم بهذا العيد. يروى أن عبد الله بن عمر، وهذه القصة أرويها آلاف المرات، يعني سامحوني، مر بغلام يرعى غنما فأشار إلى إحدى الشياه وقال: بعني هذه الشاة يا غلام. فأجاب الغلام: إنها ليست لي. فقال ابن عمر: قل لصاحب الغنم إن الذئب أكل واحدة منها. لا دبرها. فقال الغلام: فأين الله؟ ما لحل، فأين الله؟ والله أنا أقول على هذه القصة أن هذا الغلام الراعي وضع يده على جوهر الدين، مسك جوهر الدين ولو كان ثقافته محدودة، راعي. وقد تجد إنسان عنده مكتبة من الأرض للسقف أربع جدران تذهل أمامه، ما شاء الله، هذا عالم كبير. والله لو أكل درهما حراما لا قيمة لكل هذا العلم. وهذا البدوي الراعي الذي قال: أين الله؟ الآن نحن بحاجة إلى أشخاص كهذا الراعي.

نحن بحاجة إلى ورع، نحن بحاجة إلى مسلم يقيم الإسلام حقيقة، نحن بحاجة إلى بيت مسلم، إلى أب مسلم، زوجة مسلمة، أولاد مسلمين، إلى صدق، إلى أمانة، إلى إخلاص، إلى تفاني، ولا كذبة ولا غش ولا تدليس. نحن بحاجة إلى هذا النموذج. هذا النموذج وهو ساكت أكبر داعية، وهو ساكت، والذي يصيح في الناس صباحا ومساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا ربكم، ولا يتقي الله هو. هذا أكبر منفر. إذا في مصطلح عكس الداعية، أكبر داعية وأكبر منفر. الإنسان المستقيم الصادق الأمين الورع المتواضع وهو ساكت ولا كلمة، أكبر داعية. والفصيح المتكلم، الخطيب المسقع كما يقولون، المتحدث اللبق إن لم يكن ورعاً أكبر منفر. فالقضية عند الله بالصدق، بالإخلاص، بالتطبيق. إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الغلام: ولكن أين الله؟ يعني بصراحة، ممكن عامل بفرن مؤمن يدخل لدورة المياه وما يغسل إيديه ويعجن العجين؟ مؤمن مستحيل، لأنه إن الله كان عليكم رقيبا. كيف يسوي؟ هذا عجين سيأكله الناس غدا، دخل لدورة المياه يده ليست نظيفة. فالمؤمن في عنده وازع داخلي. والله جاءتني ورقة قال لي: والله يا أستاذ، أديت 20 مليون ليرة لورثة ولا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا ولا فكرة. 20 مليون، لأن الله رقيب علي. هذا المؤمن، مبلغ ضخم. وفي آباء كثيرون يعني أموالهم في سر لا يعلمون بها أحداً، ولا أولاد ولا زوجتهم، فإذا مات فجأة مات معه السر. أنا أعاني من هذا كثيراً، يعني في إخوان كثيرون يشكون إلي: مات أبوهم لا يعلمون عن أمواله شيئاً. فالذين معهم الأموال، إذا كان أحدهم إن الله كان عليكم رقيبا يأتي بالمال: تفضلوا يا أيها الورثة، هذا مال أبيكم. قال لي: والله أديت 20 مليون ليرة لورثة لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا، لا أين هو ولا مع من ولا كم هو. هذا الإيمان. الإيمان يصنع المعجزات. إذا الإنسان آمن أن الله رقيب عليه، والله تستقيم حالنا جميعا. بيقدر سمان توع ثارة تنكة زيت يبيعها ثاني يوم؟ نجس كل التنكة، ما في بيعها ولا بشكل. بتقدر يكون بضاعة فيها عيب تخفي العيب؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ممكن تضع مادة مسرطنة بغذاء حتى ترفع ثمنها؟ ما بتقدر. بتقدر كمزارع تضع هرمون للنبات تكبر حجم كبير وسعر غالي، بس هي مادة مسرطنة ممنوع استعمالها إلا تهريبا. تقدر تساويها كمزارع؟ لو هالاسم آمنا فيه يلغى الغش من حياتنا جميعا. بيقدر محامي يقدم مذكرة للقاضي وهو يعلم أنه موكله كاذب؟ ما بيقدر. إن الله كان عليكم رقيبا. بيقدر طبيب وهو يفحص امرأة أجنبية أن ينظر إلى مكان لا علاقة له بوجعها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. والله رأيت أطباء مؤمنين شيء بشهي، رداء أبيض كبير مفتوح فتحة صغيرة يضعه على المرأة مكان الوجع ولا يرى شيئا غير المكان. إن الله كان عليكم رقيبا. بتقدر أنت جالس بالبيت أمامك بناء وفي شرفة وخرجت الجارة بثياب متبذلة لتنشر الغسيل، بتقدر تطلع وانت ببيتك لحالك ما معك أحد وانت في الظل وهي في النور؟ تقدر؟

تقدر. إن الله كان عليكم رقيبا. يعمل في دائرة، بيخرج كل يوم ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة لحضور مجلس علم، آخر الشهر قدم إجازة 6 أيام لرئيسه. لماذا؟ قال له وظن أنه إجازة سيستهلكها. قال له متى؟ قال له استهلكتها. قال له كيف؟ قال له أنا أغيب كل يوم 3/4 ساعة لمجلس علم، فجمعت هذه الأيام كلها في 6 أيام، فلا أحب أن يكون دخلي حراما. مدير عام للدائرة يعني شو ذي؟ ما هذا النموذج؟ 3/4 ساعة ضمن الدوام عم يحضر مجلس علم، يقدم إجازة ب6 أيام. قال لي والله يا أستاذ في الدرس القادم وجدته في مجلس العلم تبعك. ما حكى ولا كلمة الموظف ولا عطس، بس طلب إجازة. معقول؟ هي تربية راقية. هي من تقديم طلب الإجازة شد المدير العام إلى مجلس العلم. هكذا الدين، كل ما كنت ورع. أقول لكم مرة ثانية، يمكن أن تكون أكبر داعية في الأرض وأنت ساكت، بأمانتك واستقامتك وعملك وإتقان عملك. في أطباء بيجروا عمليات معقدة جدا، في عنده قسم مجاني وقسم بثمن باهظ. يعني أنا أشعر وأسمع أنه عنايته بالفقراء المجانيين ما بتقل شعرة عن الذي سيدفع 200,000 على العملية. هنا مجاناً فقير فقر حال، يجري عملية 7-8 ساعات وهو واقف يفتح القلب، هي من دون مقابل. وتلك ب200,000، العناية واحدة، الإتقان واحد. إن الله كان عليكم رقيباً. ما بتقدر، لأنه ببلاش عم تهمله. ما بتقدر. بيقدر مدرس ما يدرس إذا كان مؤمن؟ أخي أنا معاش قليل، الطلاب ما لهم علاقة بالموضوع، الطلاب أبرياء. إن الله كان عليكم رقيبا. والله هالاسم هذا ممكن يتطبق على مليار حالة بحياتنا، مليار حالة. إذا آمنت أن الله رقيب خلاص، لا في كذب ولا في غش ولا في نظرة ولا في إساءة ولا في ابتسامة ولا في كلمة. العلماء يرون أن المراقبة حال يصير العبد فيه يذكر الله بقلبه، لأن الله مطلع عليه دائماً. شعور العبد أن الله مطلع عليك دائماً، هذا الحال اسمه حال المراقبة. شعورك أن الله يراقبك، هذا حال اسمه حال المراقبة. سئل بعض القوم بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات. هلا واحد ماشي بالطريق، والطريق الآن كما تعرفون نساء يبرزن أجمل ما في أجسامهن، أجمل ما فيهن في الطريق، مباح، نمر حمراء عمومي. طيب كيف تغض بصرك؟ ما الذي يعينك على غض البصر؟ قال لعلمه أن رؤية الحق تعالى سابقة على نظره. علمك أن الله يراقبك هذا أسبق من نظرك إلى الحرام. تغض بصرك، تستحي من الله. كثير في إخوان لا يصعدون الدرج وراء امرأة ولا يجتمعون في مصعد واحد، ينتظر للمرة الثانية أو يصعد مشياً. إن الله كان عليكم رقيبا، مؤمن عفيف إلى أقصى درجة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله سبحانه وتعالى يقول ألم يعلم بأن الله يرى. الإمام الرازي ذكر أن حظ المؤمن من اسم الرقيب مراقبة العبد لنفسه، أساسها أن يعلم أن الله مطلع على طواياه ودخائل قلبه، وأن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى معه دائماً ويرقبه في كل أحواله وحركاته وسكناته. قال هذه

0: المراقبة مفتاح كل خير، لأن العبد إذا تيقن أن الحق مراقب لأفعاله، مبصر لأحواله، سامع لأقواله، مطلع على ضمائره وخفاياه، خاف عقابه في كل حال وهابه في كل مجال، علماً منه بأن القريب رقيب والشاهد الذي لا يغيب. ولذلك قال الشيخ: إن الرقيب هو الذي من الأسرار قريب وعند الاضطرار مجيب. وقال بعضهم: الرقيب هو المطلع على الضمائر والشاهد على السرائر، والرقيب يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى. وقال بعضهم: الرقيب الحاضر الذي لا يغيب، بل رقابته قديمة مستمرة. ولهذا قيل الرقيب الذي يسبق علمه جميع المحدثات وتتقدم رؤيته جميع المكونات. ويرى الإمام الغزالي في إحيائه حينما عقد بحثاً حول مقام المراقبة، قال: إن أدب المؤمن مع الله الرقيب أن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل شيء، ويعلم أن نفسه عدوة له، وكذلك الشيطان اللعين، وهما ينتهزان منه كل فرصة حتى يحملاه على الغفلة والمخالفة. لذلك يجب أن يأخذ حذره منهما، وأن يسد عليهما المنافذ والمداخل حتى لا يقع في فخ واحد منهما. هذا رأي الإمام الغزالي في أدب المؤمن مع الله الرقيب. ومن أدب المؤمن في هذا المجال أن يراقب نفسه وحسه، ويتيقظ لأنفاسه، وأن يجعل عمله خالصاً لربه بنية طاهرة في أعماله، ويراقب ربه في أخيه فلا يظهر عيبه. ويقول ابن عطاء الله السكندري عن اسم الرقيب: أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام في كل الأوقات. وقال أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظاً لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. قال عبد الله بن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله: كيف ذلك؟ قال: كن أبداً كأنك ترى الله تعالى. والدعاء النبوي الشريف: اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. بعضهم يدعو بهذا الدعاء: إلهي أنت الرقيب لحركات الأكوان، العليم بخطرات قلوب الإنسان والجان، أشرق على قلبي بنور اسمك الرقيب حتى تتزكى نفسي وتتحلى بالتقريب، وامنحني عيوناً تراقب نعمك الظاهرة وتلاحظ أسرارك الباهرة. يعني حال المراقبة حال إذا وصلت إليه أوصلك إلى الجنة. إذا وصلت إلى حال المراقبة سعدت في الدنيا والآخرة، لأن من لوازم هذا الحال الاستقامة على أمرك، والاستقامة على أمر الله سبب الجنة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: إلى رياض ذكر رب العالمين تفكرا وتدبرا في بديع صنعه وآيات إعجازه التي لفتنا إليها في كتابه العزيز، نعود وعليه وحده سبحانه قصد السبيل.
1: يقول الحسن البصري إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة.
0: ويقول الإمام الغزالي:
2: ثمرة الفكر العلم، وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، لأن الفكر ذكر وزيادة، وهو أفضل من جملة الأعمال.
1: ويقول أبو هريرة رضي الله عنه:
3: إن أهل السماء يتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم، أي يرونها مضيئة كما نرى نحن نجوم السماء.
0: ونتفكر ونذكر ونشكر ونجول بأبصارنا وبصائرنا في ملكوت السماوات والأرض بصحبة ابن قيم الجوزية.
4: ثم تأمل الحكمة البالغة فيما أعطى الله تعالى لبهيمة الأنعام من أسماع وأبصار، ثم سلبها العقول على كبر خلقها ليتم تسخيره إياها لخدمة الإنسان فيقودها ويصرفها حيث شاء. ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لم تنعت عن طاعة الإنسان واستعصت عليه. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطى بهيمة الأنعام من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذللت له، ثم حرمها من الذهن والعقل مما ميز به الإنسان ليظهر فضيلة اختصاصه وتميزه. ثم تأمل كيف ينقاد البعير على عظم خلقته ذليلا لصبي صغير، ولو أرسل عليه لسواه بالأرض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، صدق الله العظيم.
4: فانظر حكمة الله في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه، تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها. ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الآمر الأعظم، من مشاهدة حكمة الخلق، وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله تعالى أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكم، وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي. روي عن أبي عامر الواعظ أنه قال:
1: بينما أنا أسير ذات ليلة قمراء أتفكر في ملكوت السماوات والأرض، إذ سمعت صوتا يقول:
2: يا دليل الحائرين في الفلوات، يا أنيس المستوحشين في الخلوات، أنت أنسي إذا استأنس بغيرك الغافلون، وأنت فخري إذا افتخر بسواك الجاهلون.
1: فأسرعت إليه وسلمت عليه.
2: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. من أين يا أخي وإلى أين؟
1: ضللت عن الطريق، وبينما أنا أضرب على غير هدى سمعت مناجاتك لربك فجئت إليك.
2: قلت ضللت عن الطريق، فأي طريق تعني؟
1: عفوا ومعذرة، لم أفهم ما ترمي إليه.
2: يا أخي، إن كنت تريد الطريق إلى رب العالمين أخذت بيدك وأشرت عليك بما فيه الخير لك، أما إن كنت تريد طريقا من طرق الدنيا فسل غيري.
1: أنا إنما عن الطريق إلى رب العالمين أسأل، فخذ بيدي.
2: يا أخي، اجعل شغل قلبك التفكر في الملكوت وما فيه من تدبير الحي الذي لا يموت، وأقبل على الله بالطاعات، وكن له عبدا كما هو لك ربا، فإن عبوديتك لله تشريف لك وتكريم، ولو كانت العبودية غير ذلك لما وصف بها أكرم خلقه أنبياءه ورسله، حيث قال عز من قائل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وحيث قال عز من قائل عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وحيث قال عز من قائل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وحيث قال عز من قائل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وما اشتراطات هذه العبودية لرب العالمين؟
2: اشتراطاتها أربعة: معرفة وإقرار ومحبة وعمل.
1: زدني بها علما زادك الله من فضله.
2: معرفة الله من خلال ما بث في الكون من آيات إعجازه وبالغ إنعامه، ثم الإقرار له سبحانه بالتفرد والوحدانية، والمحبة حب الله والحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، فهذه كلها من منطلق حبه. والعمل بأوامره ونواهيه في السر والعلن والظاهر والباطن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
0: إلهي، أنت الذي أحييت القلوب التي أمنت.

0: ماتتها الجهالة والغفلة برحيق المعرفة والفكر والذكر.
1: إلهي، وأنت الذي تعطي لعبدك الكثير وتقبل منه القليل، وتعطيه سألك أو لم يسألك، لأنك بفضلك وجودك وإحسانك ضمنت له رزقه يوم خلقته، فتباركت اللهم وتعالي.
0: إلهي، عودتني صنع الجميل، فما غدا لليأس سلطان على خطراتي، وغمرتني بالفضل منك كأنني ما كنت إلا مهبط المنات. أنت الكريم، تزيد خيرا من تشاء، وتمن بالتقدير عن حكماتي، وذنوبنا مهما طغت وتكاثرت في جنب عفوك ذرة الذرات. فمن علي بخير ما أعددته للمتقين ومخلص النيات.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما تناغمت قلوب وتراقصت أجنحة، ما تناجت أرواح أو هبت رياح، إلا وأصغى في هذا الصباح سمع، واستجاب في الرواب والبطاح نبع، نبع فياض بالسخاء والخير. هذا البهاء الصباحي نعمة وهمة، ودعوة الإنسان لفتح الأبواب وإطلاق شراع الروح التواقة للآتي، وهي تموج بهديل الجسد الحريص على الثبات والقيم الإنسانية الماثلة في السير على قدمين من قوة، قدمين من إرادة، قدمين من تحد وانتظار، ليأتي المأمول جميلا جليلا مكتمل الهيئة والهيبة، وليطل من البعد وجه طلق يغمر وجدان الإنسان والمكان والزمان، ويذكر هذا الثالوث المخلوق بآلاء الله الخالق، لينطلق من الحناجر الرطبة دعاء: اللهم يسر لنا سبل الحياة في أكنافك الرحبة.

زودنا بالتقوى، واحصر غيم الرؤيا، وبث نداك السابغ على هذا الوطن، وطن الطيبة والمعروف، وطن البركة والإحسان. وقد حمى حياضه فارس هاشمي ماجد، أضاء السبل وأنعش الجيل، ومسح بيديه الحانيتين دموع المحزونين، ورد غربة المحرومين والمبعدين والمساكين، حتى هب كل من على أديم هذا الوطن باسم القلب والضاح الجبين. فسار الركب في أنبل درب، وانطلق في المدى الرحب إيقاع هاشمي نبيل، أصغى إليه الناس وهم يفلحون الأرض ويقطفون الجنى ويطلبون العلم ويحركون الآلة ويديرون عجلة العمل بكل تفان واقتدار. فيا إلهي، اجعل هذا الوطن مرجا أخضر، واملأ فصوله بالخير الموفور يا رب العالمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، ووفقني أن أحب هذا النبي حبا يهديني إلى محبتك، ويأخذ بيدي إلى طاعتك، وينشط جوارحي في عبادتك، ويسير بي في طريق أوليائك وخاصتك، ويؤهلني دائما إلى مرضاتك وهدايتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وقدرني ما حييت أن أكثر الصلاة والسلام عليه حبيبنا وقرة عيوننا وطبيب قلوبنا، أشرف المخلوقات ودليل الخيرات ومقيل العثرات، سيدنا ومولانا محمد، من أتمثل رأفته وحنانه بأمته كلما ذكرت الرحمات، وأستحضر جلاله كلما لاح في القلوب نور الهدايات، فهو في سري وخاطري روح الفضائل والمكرمات، ومشرق الهدى والتجليات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تليق بمن جعلته حبيبك ومصطفاك وموضع إنعامك ورضاك، وأدعوك أن ترزقني إيمانا بحبك وحبه يخالف

ضابط سري وسريرتي، ويقينا بوحدانيتك يلازم قلبي وعقيدتي. وهب لي رحمة واسعة تشملني بها في حياتي وموتتي، كما أدعوك متوسلا بهذا الرسول الكريم والنبي الرؤوف الرحيم، أن تديم في قلبي لهذا النبي المصطفى أصدق المحبات، وأن توفقني للاقتداء بصحابته أهل التقى والهدى والعزمات، وأن تهديني إلى التمسك بالكتاب والسنة في جميع العبادات والمعاملات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبينا ورسولنا وشفيعنا وطب قلوبنا وهداية نفوسنا وراح أرواحنا. اللهم إنك تعلم أن أشواقنا إلى حضرة النبي ظاهرة لديك، وأن حنيننا إلى ذاته الشريفة لا يخفى عليك، وأن صلاتنا عليه هي خير وسيلة تروي أشواقنا، وهي خير ما يتقرب بها إليك وإليه. وأنت يا ذا الجلال مطلع على حقيقة مشاعرنا وهواها، وأنت الخبير بسريرتنا وطواياها، فنسألك بحق ذاتك في جلالها وعلاها، وبحق محبتك لرسولنا وبهاها، أن تجعل حياتنا بهذه المشاعر تحلو وتطيب وتزهو بهجتها بحب.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

ما لي موئل.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنة.

0: سنوات طويلة مطابخ العاصمة حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له

0: أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: منهم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 34 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 103، وهي قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أيها الإخوة، في القرآن الكريم قصص الأنبياء. هؤلاء الأنبياء هم قمم البشر، وقد تخلقوا بالكمال البشري، وهم في الحقيقة قدوة لنا نحن البشر. هؤلاء الأنبياء لا يغفلون عن الله لحظة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. هؤلاء الذين عرفوا الحقيقة، عرفوا ربهم، عرفوا سر وجودهم، عرفوا غاية وجودهم، استناروا بنور ربهم، حملوا هموم البشر، نقلوا رسالة الله لخلقه. الله عز وجل يقص علينا قصصهم لتكون هذه القصص عبرة لنا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بل إن الله سبحانه وتعالى لعل في رواية قصصهم موعظة لأنبيائه أنفسهم. الآية الكريمة: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء. يعني أنت كمؤمن، الحياة فيها صعوبات، فيها مصائب، فيها ابتلاءات، فيها قهر، فيها فقر، فيها مرض. فإذا قرأت قصة سيدنا يونس حينما وجد نفسه فجأة في بطن حوت، هل من مصيبة أكبر من هذه المصيبة؟ الأمل معدوم، ما في أمل بمعطيات الواقع ولا واحد بالمليار، وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجى

نجيناه من الغم، لكن أنت كمؤمن الذي يعطيك صعقة إيمانية التعقيب وكذلك ننجي المؤمنين، هذه لسيدنا يونس ولكل مؤمن، فلا تقلق ولا تحزن، كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، اسأل الله حاجتك، توسل إليه بعمل صالح، بصدقة، ناجه في الليل، اعرض أمامه مشكلتك، ليكن حوار بينك وبين الله عز وجل، ليكن مناجاة بينك وبينه، اشكو له ما تعاني، اسأله ملح طعامك، اسأله شسع نعلك إذا انقطع، هذا كله أحاديث شريفة، اسأله حاجتك كلها، هذه قصص الأنبياء ليست لأخذ العلم ولكن للاقتداء، إياك أن تقرأ قصة نبي على أنها قصة، لا، هي درس لك، توجيه لك، منهج لك، طريق إلى الله. فيا أيها الإخوة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً مفترى. الآن نحن أمام قصة طويلة جداً، لكن هذه القصة فيها من المواعظ والدروس والاستنباطات والحقائق والقوانين والقواعد ما يملأ حياتنا أمناً وطمأنينة واستنارة وطريقاً ترسمه هذه القصص إلى الله عز وجل. فبعد أن حدث الله عز وجل عن الأنبياء السابقين، جاء دور سيدنا موسى مع قومه، ثم بعثنا من بعدهم موسى. كلمة بعثنا شيء كان تحت الأرض ثم بعثناه، ماذا نفهم من هذا التصوير؟ نفهم أن الحق قديم، وأن الحق جاء به آدم عليه السلام، وأنه تمر على البشرية حقب ينطمس فيه الحق، ثم يأتي النبي فيظهره، ثم تنطمس الحقائق، يأتي نبي آخر فيظهره. هذا ما يفهم من كلمة بعثنا، الحق قديم، والحق مركز في فطر الإنسان، والحق جاء به الأنبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى، كلما تاه البشر، كلما غلبوا مصالحهم على مبادئهم، كلما غلبوا شهواتهم على قيمهم، كلما انجذبوا إلى الأرض وأعرضوا عن السماء، تأتي رسالة نبي لتوقظهم، لترشدهم، لتنبههم، لعلهم ينتبهوا إلى سر وجودهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، الآيات العلامات، يعني الله عز وجل أعطانا قوة إدراكية، فإذا بعث إلينا نبياً معه أدلة، معه علامات، معه أشياء نيرة واضحة بينة. أيها الإخوة، لا شك أنكم تعلمون أن الآيات أنواع ثلاث، آيات كونية، هذا الكون هو الثابت الأول، الكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، كل شيء في الكون يدلك على الله، كل شيء في الكون ينطق بوجود الله، كل شيء في الكون ينطق بكمال الله، كل شيء في الكون ينطق بوحدانية الله. فالكون من آيات الله الخلقية، آياته الكونية أو آياته الخلقية، لكن أفعاله آيات أخرى لكنها آيات تكوينية. يعني حينما نجى الله سيدنا موسى من فرعون

آية كبيرة. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف نجى الله عز وجل سيدنا موسى؟ كيف نجى سيدنا إبراهيم؟ كيف نجى سيدنا محمد في الهجرة؟ نجاه في الغار، ونجاه في الطائف، ونجاه في الهجرة، ونجاه في معركة الخندق. فهذه القصص دروس لنا. الذي أتمناه ثانية ألا تقرأ قصة في القرآن على أنها قصة، إنها درس بليغ، إنها رسالة من الله. فهناك آيات كونية، خلق الله، هناك آيات تكوينية، أفعاله. أنتقل إلى موضوع يخص كل واحد منكم. ما في واحد من الإخوة الحاضرين المستمعين إلا له مع الله أيام، قال تعالى: وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله. يعني في مرة كان بأزمة شديدة جداً، الله عز وجل فرج عنه. شبح مصيبة مخيف، الله عز وجل صرفها عنه. عدو قوي عنيد حاقد، الله عز وجل نصره عليه. أيام أن تنجو من مصيبة، أن يستجيب الله لك دعاءك، أن يرحمك، أن يوفقك، أن يعطيك، أن يزوجك، أن يطلق لسانك في الدعوة إلى الله، هذه أيام الله. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. وأنت أيها الأخ المؤمن، إذا في لك مع الله علاقات رائعة، علاقات توفيق، علاقات تأييد، علاقات نصر، علاقات اتصال، علاقات حميمة مع الله عز وجل، هذه الأيام اذكرها وذكرهم بأيام الله. يعني مرة أحد الملوك في الأندلس ابن عباد يمشي في حديقة قصره، فرأى بركة ماء وقد أثرت فيها الرياح، فكأن سطح الماء سلسلة، فقال وهو شاعر: نثر الريح على الماء برد، يعني كالسلاسل، ولم يستطع إكمال البيت، فسمع جارية وراءه تقول: يا له درع منيع لو جمد. فأعجب بهذه الجارية وتزوجها، أكرمها إكراماً ما بعده إكرام، أكرمها إكراماً يفوق حد الخيال. مرة حنت إلى حياتها الفقيرة، فأحبت أن تمشي في الطين، فجاء لها بالمسك والعنبر وجمله بماء الزهر وقال: هذا هو الطين، دوسي فيه. ثم عزل عن ملكه ودخل السجن. في ساعة علاقة سيئة بينه وبينها قالت له: ما رأيت منك خيراً قط. فعاتبها، قال لها: ولا يوم الطين. يعني أنت أحياناً تحس الأمور ليست كما ينبغي، تتضايق. ذكر نفسك بأيام الله، يوم وفقك بالدراسة، وفقك بالزواج، يعني عرفك بذاته العلية، ساقك إلى أهل الحق. ما في إنسان ما له أيام مع الله أبداً. فالإنسان البطل هذه الأيام لا ينساها، لا ينساها من باب الوفاء. وذكرهم بأيام الله. إذاً الله عز وجل له آيات كونية، وله آيات تكوينية، وله آيات قرآنية. يعني خلقه آية، وأفعاله آية، وكلامه آية. وهذه الآيات هي الطرائق إلى الله عز وجل. بما أن أصل الدين معرفة الله، الله تعرفه من خلقه، من أفعاله، من كلامه. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. ما معنى كلمة ملئه؟

بعضهم قال الملأ الرجال الذين يملؤون العين، شكل، جسم، ذكاء، فصاحة، بيان، منطق، قوة شخصية، هؤلاء الملأ. من معاني كلمة ملأ يملؤون العين والسمع، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إن تطلع عليهم يملؤون عينك مهابة. يعني هي في رواية أنه دخل إنسان يملأ العين على أبي حنيفة، وكان يلقي درساً، وكان يلقي درساً، ويبدو أن في رجله ألماً، فاضطر أن يمدها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي مادة رجليه قط، لكن المعذور معذور. فدخل إنسان عظيم الهيئة، عريض المنكبين، يرتدي جبة وعمامة، وجلس في الدرس، فاستحيا منه ورفع رجله. والحديث عن صلاة الصبح، وشرح أبو حنيفة. بعد نهاية الشرح سأله هذا الإنسان الذي يملأ العين والسمع، قال له ماذا نفعل إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. الأصل أنه الملأ رجال يملؤون العين والسمع. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. أنت حينما تستمع لآية كونية ولا تعبأ بها ظلمتها، وكانت هذه الآية مهيئة كي تنقلك من الظلمات إلى النور، كانت هذه الآية مهيئة أن تأخذ بيدك إلى الله، كانت هذه الآية كفيلة أن تهتدي بهدي الله عز وجل. فإذا لم تعبأ بها، يعني أنت لاحظ الناس في عصور التخلف بتحكي بالدنيا، بتلاقي آذان صاغية، يرهفون السمع، يحاورونك، تتألق عيونهم، تتورد وجناتهم، إن حدثتهم في أمر الدين ينامون، يتثاءبون، يعتذرون. هذه مشكلة كبيرة جدا. فظلموا بها. أمور الدنيا، أمور التجارة والبيع والشراء وأسعار العملات والبيوت والشركات والبنوك الإسلامية، هي آذان صاغية. فإذا جاء الحديث عن الله عز وجل وعن رسوله وعن جنته وعن الدار الآخرة، كأن هذا الموضوع لا يعنيه، يعني ظلم هذه الآية، لم يعطيها حقها. تصور شيك بمئة مليون دولار موضوع على الطاولة على ظهره، يبدو للعين ورقة بيضاء، فأنت اضطريت تضرب سبعة بتسعة، كم عملية؟ أجريت على هذه الورقة المستطيلة كم عملية؟ ثم مزقته، ثم اكتشفت بعد حين أن هذا شيك بمئة مليون دولار، وكان بيحل لك كل مشاكلك، تشتري بيت ومركبة وبيت بالمصيف ومعمل تعمل، كم تندم؟ لا تنسى هذا المثل في معنى قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. تسمع درس علم، درس بالإعجاز العلمي، درس بشرح القرآن الكريم، ماذا قال آنفاً؟ يقول لك والله خطبة رائعة. شو بالله حكى؟ والله ما بتذكر شيء، ما تأخذ. قال رائعة بس ما تذكر منها شيء إطلاقاً، أنه مو مع الخطيب ولا مع المدرس، مع همومه، مع شهواته. هي معنى ظلموا بها، يعني كلام الحق يجب أن يهز أعماقك، القرآن يجب أن يقشعر جلدك منه. فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هؤلاء الذين تركوا منهج الله

ولم يعبأوا بآيات الله. يعني أيام إنسان، والله مرة كنت في أمريكا وفي يعني درس ألقيته بمدينة اسمها توريدو، بعد نهاية الدرس قال لي رجل، قال لي أنا فلان، أخي فلان، أنا أعرف أخاك طبيب، قال لي هل تعلم كم مايل قطعت حتى آتي لأستمع لهذا الدرس؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، يعني 1000 كيلومتر. نحن في الشام في نعمة كبيرة، دروس العلم والتفسير والحديث والسيرة وأسماء الله الحسنى. أقسم لي بالله أنه قطع 600 مايل ليستمع لهذا الدرس. فإذا واحد في دروس ببلده ومتوافرة وسهل يحضر الدرس ويستمع للدرس ويكتب بعض الفقرات بالدرس، هي نعم كبيرة جدا لا يعرفها إلا من فقدها. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون، فرعون ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. وكان في عصر فرعون يعتقدون للخير في إله وللشر في إله، وللشمس في إله وللقمر في إله ولليل في إله وللنهار في إله، يعني آلهة متعددة. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين، رب الخير والشر والسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والإنس والجن، رسول رب العالمين، إله واحد. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني لا يليق برسول الله الذي أرسله الله لهداية خلقه أن يتكلم بغير الحق. حقيق يعني لا يليق برسول الله أن يقول غير الحق. أنا أذكر لكم قصة سريعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبيل موقعة بدر لا تقتلوا عمي العباس. عم العباس كان في مكة، يعني في واحد أو صحابي، الصحابة غير معصومين، قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ وقع في نفسه شيء، ثم تبين أن عمه العباس كان مسلماً وأنه كان عينه في مكة، فما من أمر يحدث إلا وينقل إلى النبي عن طريق عمه العباس. يعني إدارة النبي كانت إدارة ذكية جداً، له عيون. وأن عمه كتم إيمانه وإسلامه، فعمه إن لم يخرج مع المشركين ليلقى محمداً وأصحابه في بدر كشف نفسه وانتهت مهمته وانتهى دوره. وإن قال النبي الكريم عمي لقد أسلم، الخبر ينتقل وتكشف الحقيقة وتنتهي مهمته وينتهي دوره. وإن سكت النبي الكريم هو عند أصحابه مشرك وفي حرب، احتمال كبير أن يقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة بالغة بالغة لا يستطيع أن يقول إلا هالكلمات، لا تقتلوا عمي العباس بس. فهذا الصحابي ظن في نفسه شيئاً آخر، بعد أن كشفت الحقيقة يقول هذا الصحابي والله ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. رسول يتحزب لأقربه

مستحيل مستحيل. يعني إذا واحد الله عز وجل أكرمه بالدعوة إلى الله مع أنه غير معصوم، لكن ممكن يتكلم كلام لمصلحته؟ النبي الكريم لما مات ابنه إبراهيم، الصحابة من باب محبتهم للنبي توهموا وقد كسفت الشمس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. يعني أي إنسان إذا قال له دعوة متواضعة وفي أحد التلامذة ظن أنه الحدث الكبير من أجل شيخه، الشيخ بيتم ساكت، منيحة مفيدة جدا، ما بيحكي شيء، منيحة بتدعم مركزه. وقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً وقال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه ولا لحياته. هذا الموقف العلمي. خليك علمي، خليك علمي، لا تعش في الوهم. المؤمن أمين على هذه الدعوة، لا بيجير شيء لمصلحته، ولا بيوهم، ولا بيبالغ، ولا بيبرز شخصه. المؤمن الصادق في التعتيم يبرز حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا النبي الكريم. فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول رب العالمين، إله واحد، رب العوالم كلها، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. لا يليق بنبي كريم أرسله الله لهداية الخلق أن يقول كلاماً لمصلحته. يعني كطرفة، مرة أردت أن أشتري ستارة إلى غرفة الضيوف، فسألت أحد الباعة، قال لي: أستاذ، لازم نقطع من الثوب ضعف عرض الحائط زائد متر حتى تأتي الستارة مسناة تكون جميلة جداً. أقنعني، عمل لي محاضرة، عرض الحيطة 3 أمتار ضرب 2 6 زائد 1 7 تمام. أنا اخترت ثوب، لما قاسه قام لقاه أقل من الضعف 5 أمتار. قال لي: هذا المطرز أستاذ على الفرد أحلى بيجي. رأساً عطاك حقيقتك. هو ينطق عن الهوى بمصلحته. أعجبني هذا الثوب، إذاً عطاك قاعدة أخرى، ما دام مطرز على الفرد بيجي أحلى. صدقوا أيها الإخوة، 9 أعشار كلام الناس عن هوى. يعني قال لك: اختر لي لون، تختار له أسوأ لون، لون كاسد، هذا أحلى شيء، عن هوى. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، معي دليل، معي بينة، معي آية، معي معجزة، فأرسل معي يا بني إسرائيل. يبدو أن هؤلاء القوم ظلمهم فرعون، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، لأن فرعون توهم فيما تروي بعض الروايات، إنسان رأى أن طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، أخبر فرعون بهذه الرؤية أو هذا المنام، جبار، طاغية، سفاح، فأمر أن يقتل أبناء بني إسرائيل. وأية قابلة لا تخبر عن ولادة طفل ذكر تقتل مكانه، خلاص المشكلة حلها. أما هذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. ابن آدم، كن لي كما تريد أكن لك كما تريد. ابن آدم، إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. مع الله عز وجل ما في إنسان ذكي.

إطلاقاً. يؤتى الحذر من مأمنه. عرفت الله من نقض العزائم، فأرسل معي بني إسرائيل. الحقيقة هو فرعون ما عاد ادعى أنه في آلهة أو هو إله، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. يعني بيننا، إنسان يقتل بلا حساب، وقتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة، لما لم يقتل سيدنا موسى؟ فرعون بيد الله عز وجل. هذا الإيمان، هذا التوحيد. إذا كان الله معك فمن عليك، حتى إن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. قال فرعون، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، لكن لحكمة بالغة بالغة بالمناجاة الله عز وجل قال لسيدنا موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أي الله ألا يعلم ما بيمينه؟ سؤال عجيب. طيب الجواب هي عصايا، بس يبدو أن هذا النبي الكريم الذي ناجى ربه أنس بهذه المناجاة، فأراد أن يفتعل معاني فرعية يتابع المناجاة، قال هي عصايا. إيه خلاص، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا، أتوكأ عليها يا رب وأهش بها على غنمي. قام خجل، لعلي أطلت، لعلي أجبت إجابة ما أرادها الله، قال ولي فيها مآرب أخرى. يعني إذا الله عز وجل يعني يسمح لي أن أتابع، يقول لي ما هذه المآرب يا موسى؟ كلام دقيق جداً. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الحقيقة أن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أراد أن يلفت نظره. هذه التي بيدك ما هي؟ عصات من خشب، من خشب يبس، أصل نبات. انتقال النبات الآن جماد، أن تعود هذه العصات غصناً نضراً مورقاً مزهراً معجزة. فما قولك إذا انتقلت من الجماد إلى النبات إلى الحيوان؟ قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ انتبه، هذه التي بيدك عصات، يعني جماد، ومستحيل أن تعود غصناً مزهراً أو مورقاً، لكنه بعد قليل سوف تكون حية تسعى، حية تسعى. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى. فألقاها، أي أول تجربة الله جعل له إياها حية صغيرة حتى ما يخاف، فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. حينما قابل فرعون واثق من نفسه، يعني لو أن الله قال له: أنت حينما تقابل فرعون ألقي العصا تكون ثعبانا، بس ما معه تجربة، فأطمأنه. هي صار يعني إلقاء تدريبي، إلقاء تدريبي، اطمئن، هذه العصا الجامدة أصبحت حية تسعى أمام فرعون. قال له: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بعض المستشرقين أنه في بالقرآن تناقض، مرة حية مرة ثعبان، حية على انفراد فيما بينه وبين الله حتى ما يخاف، بشر هو لأنه

اتصور واحد القى عصا ثعبان 12 متر طوله لا حيه صغيره، لكن المره الثانيه وثق من نفسه فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. وسيدنا موسى اسمر اللون، كان الاسمر اسمر، قال ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، يعني مستحيل. مره قال سيدنا علي والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، مستحيل إبرة. وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، كمان مستحيل. ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، أيضاً مستحيل. وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أيضاً مستحيل. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. في رواية بيضاء وفي رواية كأنها كوكب دري تتألق تضيء. الحقيقة بهاتين الآيتين هز كيان فرعون. فرعون إله، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، بهاتين المعجزتين هز كيانه. هلأ فرعون صغير، انكمش، تطامن، حجم. وطبعاً حول فرعون في منافقون دائماً، هذول الكومبارس دائماً. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، هذا ساحر، أنت إله وتبقى إلهنا وهذا ساحر، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ بعضهم قال هذا كلام فرعون، ماذا تأمرون؟ متى كان يقول ملك جبار ماذا تأمرون؟ ضعف، تحجم، صغر. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، تابع فرعون، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فقالوا، القضية أكبر بكثير، مو موضوع سحر، القضية تحتاج لإعداد كبير، القضية لا تحتمل أن تحل آنياً. قال أرجه وأخاه، خذ مهلة، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، عمم على كل البلاد أن يأتوك بالسحرة المتفوقين الكبار، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هو الحقيقة الساحر يعلم علم اليقين أن هذا الذي رآه ليس سحراً، هي معجزة، ثعبان مبين حقيقي. يعني واحد كان قوي جدا عم يصطاد، فتوجه نحو طائر وما اصطاده، فحتى يتملقوا له، سيدي سبحان الله، مع انه اصبته ومات لكن عم بيطير هذا النفاق المنافق هو هو. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، أي جاءوا فرعون، وصلوا إلى قصره، قالوا أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين. فرعون ضعف مركزه، تزعزعت مكانته، انهز، اطامن، تحجم، صغر، عرفوا أنه الإله المدعي الألوهية جاء من يهز كيانه. فقالوا أئن لنا لأجراً، أرادوا أن يستغلوا ضعف فرعون، أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم بلا تردد، وفوق الأجر وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. والحمد لله رب العالمين. نتابع تتمة القصة في الدرس

0: قادم إن شاء الله.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني.

0: الأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي.

حقيقي. ذا مانهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن

0: الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَ

سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

الفقر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل

سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال في

لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 3

0: 3-9-4-4-4 تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 0794-35-740.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة

0: الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد.

العالمية للإطارات. عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذا منهاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: عند القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. وهذه الحلقة التي نخصصها بمشيئة الله تعالى عن المناسبة التي يعني أو كانت محور هذه الحلقة عن المناسبة التي كنا قد مررنا بها في الأيام السابقة، وهي نتائج امتحان الثانوية العامة وما يصاحبها من يعني أجواء الفرح والمشاعر بشكل عام. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، فرحة النجاح وكيف نفرح دون أن نؤذي الآخرين، دون أن نؤذي الجيران، دون أن نؤذي غيرنا، وكيف ينظر الإسلام إلى الفرح، وما الضوابط الشرعية التي يجب أن نتحلى بها عند فرحنا. كل هذا يعني العديد من الأسئلة سنحاول الإجابة عليها وطرحها في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الدكتور طارق خوالده، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: حياك الله يا سيدي. الفرح سيدي نعمة من نعم الله عز وجل، ولكن لها ضوابط. نريد بداية أن نتعرف إلى موقف الإسلام من الفرح، وكيف ينظر الإسلام إلى الفرح عموما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هدي مقتدى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية أشكر أخي فضيلة الدكتور منصور العمري على هذه الاستضافة، كما أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه البرامج المفيدة والتي يعني تشمل على كثير من النصح والإرشاد والتوجيه. كما لا يفوتني أن أتقدم يعني بكامل التبريكات والتهاني لأبنائنا الذين حالفهم الحظ في امتحان الشهادة الثانوية العامة.
0: نعم.
1: كما أبارك لأبنائنا الذين أنجزوا جهدا عظيما

0: عظيما في السنوات الماضية وحصلوا على التخرج من الجامعات سواء كان الأردنية أو من خارج الأردن. كما أبارك لإخواننا الذين حالفهم الحظ في الزواج في هذه الأيام المباركة. فهذه جميعها
1: دائما الصيف سيدي.

0: الإسلام يحث على الفرح، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يمر بمحطات فيها الحزن وفيها الفرح.
1: الفرح نعم.
0: وهذه لا تخلو من حياة إنسان، ولا يخلو منها بيت إلا ويمر بهذه المناسبات. ولكن تركيزنا اليوم هو على مناسبات الأفراح. هل الإسلام حث على الفرح؟ هل الإسلام شجع على الفرح؟ هل الإسلام فيه فرح؟ نعم، الإسلام حث على الفرح في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة: للصائم فرحتان يفرحهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله يفرح بتوبة أحدكم إليه كما يفرح أحدكم إذا أضع ضالته ثم لقيها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. من خلال هذه الأدلة يتبين لنا أن في الإسلام فرح، وأن الإسلام يحث على الفرح، وأن الإسلام لا يعارض الفرح في حياة الإنسان. ولكن هناك كما سنتكلم إن شاء الله عن الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المسلم في مناسبات الأفراح وفي مشاركته في هذه الأفراح.
1: طيب سيدي، الآن يعني ذكرت أن الفرح مشروع في الإسلام، وذكرت الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويعني الفرح، يعني نفهم أن الفرح هناك فرح محمود ضمن الضوابط التي ذكرت أو سنتحدث عنها بعد قليل، ولكن هل هناك فرح يعني غير محمود؟ أو لنقل يعني السؤال: ما أنواع الفرح؟
0: الفرح في الحياة التي يفرحها الإنسان نوعان.
1: نوعان،
0: منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، منها ما هو خير ومنها ما هو شر.
1: نعم.
0: فما الفرح المحمود؟ الفرح المحمود الذي يكون فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: من الأفراح المحمودة في الإسلام هي أفراح الطاعات وأفراح الأعياد. فمثلا على سبيل المثال في الطاعة وخاصة الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم
1: فرحتان
0: يفرحهما.
1: نعم،
0: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هل هذا الفرح يقتصر فقط على الصيام؟ لا، عندما تؤدي الصلاة على وقتها وفي جماعة الإنسان يفرح، عندما يصوم الإنسان رمضان أو غير رمضان يفرح، عندما يؤدي الإنسان فرضية الحج يفرح، عندما يعمل الإنسان أي عمل خير، إصلاح بين الناس، صدقة، إرشاد الناس، تعليم الناس، كلها طاعات، الإنسان يشعر بالفرح ولو داخليا. لا يشترط أن يعبر عنه وأن يقيم الأفراح وأن يقيم، هو بينه وبين نفسه يشعر بالفرح، فرح داخلي.
1: نعم.
0: أنني أديت عملا يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فهذا العلماء قالوا أفراح فيها طاعة لله عز وجل، فيها قربة لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: النوع الثاني من الأفراح المحمودة قال: الفرح بنعيم الدنيا المباحة. أباح لنا الإسلام في هذه الحياة مجموعة من الأعمال، على سبيل المثال الزواج فرح يفرح الإنسان، وهي من الأمور المباحة والتي حث عليها الإسلام وحث عليها القرآن وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه المناسبة، عندك المناسبة الأخرى النجاح العلمي.
1: النجاح،
0: كيف يكون النجاح العلمي؟ بالثانوية العامة. تخرج من الجامعة، الحصول على الدرجات، الماجستير والدكتوراه، الحصول على الترفيعات، هذه كلها مناسبات علمية الإنسان يفرح بها، والإسلام لم يعارض ذلك بل حث على ذلك، والإنسان يحب أن يشاركه الآخرون في هذه المناسبات. فهي أعمال مباحة، ليست بواجب، ولكن أباح لنا الإسلام وحث عليها وقس عليها في كثير من المناسبات. نحن نذكر بعض الأمثلة على حتى لا يدركنا الوقت. أيضا من الأفراح المباحة أو المحمودة الفرح بنصر المؤمنين.

0: لمسير انتصار ونصر للإسلام، نصر للحق،
1: افرح.
0: نصر نصر نصر، الإنسان يفرح. ويومئذ يفرح المؤمنون
1: بنصر من
0: بنصر الله، ينصر من يشاء.
1: يشاء.
0: فأنت لما تسمع والله إنه الحق انتصر، الإسلام انتصر، المسلمون انتصروا، والله تشعر بالفرح. فهذا من الأفراح أيضا المحمودة التي حث عليها الإسلام. عندنا أفراح مذمومة ذمها الإسلام، هي في حقيقتها فرح يفرح الإنسان، ولكن خالطها معاصي، خالطها ذنوب، فلذلك أصبحت أو حولها الإنسان من محمودة
1: إلى مذمومة.
0: إلى مذمومة.
1: نعم.
0: فمثلا عندنا الآن من الأفراح، أنت مثلا تزوجت، أباح وذكرنا أنا من المباح، لكن
1: نعم.
0: إذا خالطها محرمات،
1: يصبح الفرح
0: أغاني،
1: مذموما.
0: موسيقى، اختلاط، إزعاج الآخرين، أصبح هذا الفرح مذموم،
1: مذموم.
0: أنت حولته. فقالوا من الأفراح المذمومة الفرح بالباطل. كيف الفرح بالباطل؟ لما ينتشر مثلا الفساد بين الناس، بعض الناس يفرح، هل هذا فرح محمود أم مذموم؟
1: مذموم
0: هذا مذموم. ليش؟ لماذا؟ لأن فيه
1: في
0: معصية لله
1: معصية
0: سبحانه
1: لله عز
0: وتعالى.
1: وجل، في
0: فأنت
1: نشر
0: عندما
1: الفساد.
0: تفرح بانتشار الفساد، بانتشار السرقات، بانتشار الرشوة، بانتشار هذه الأمور، فالإنسان يفرح، ولكنه فرح بمعصية الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء هو فرح مذموم. الأمر الثاني قال الشماتة المحرمة. يعني مثلا قد يكون خصومه بينه وبين دكتور منصور العمري، إذا أصابته مصيبة بفرح،
1: هذا محرم،
0: هذا
1: يعني
0: مذموم،
1: هذا مذموم.
0: هذا مذموم.
1: نعم.
0: كأن يمرض تلاقيه يفرح، عنده طالب توجيهي ورسب ويفرح، هذا مذموم.
1: مذموم.
0: ربما تاجر وانكسرت تجارته
1: مذموم.
0: وأنا أفرح، هذا مذموم. وهكذا قس عليها. قال الشماتة المحرمة بالمسلم، وإن كان بينك وبينه خصومة، وإن كان بينك وبينه شحناء، لكن لا يجوز للإنسان أن يفرح بمصيبة أصابته، بل يدعو له بالخير، ويترك بينه ما بينه وبين هذا الشخص لله سبحانه
1: وتعالى
0: وتعالى. فقال هذه من الأفراح المذموم. إذن
1: المذموم.
0: الأفراح المذموم إما أن يفرح الإنسان بانتشار الباطل والمعاصي، وإما أن يفرح بشماتته بمصيبة أصابت الإنسان، قد يكون بينك عداوة وقد لا يكون بينك
1: نعم.
0: عداوة.
1: يعني سيدي، في هذا المجال يعني تذكرت، أعتقد هناك مقولة للإمام الغزالي رحمه الله، أنه إذا فرحت لمصيبة أخيك ففي قلبك يعني شيء من الحسد. فهذا، والحسد أيضا هو من
0: هو
1: يعني
0: الفرح
1: آفات.
0: بالمصائب نوع من
1: نعم.
0: أنواع الحسد،
1: نوع من
0: والدافع
1: أنواع
0: لذلك
1: الحسد.
0: الحسد. لماذا يفرح هذا الإنسان بهذه المصيبة التي وقعت على هذا الشخص؟ هو من باب الحسد، من باب الحقد. لذلك الحقد والحسد محرم في ذمته،
1: محرم. نعم.
0: وما ينتج عنه من قطيعة، من شماتة، من إظهار الفرح بمصيبة، يترتب عليها أيضا نفس الحكم. لذلك قال العلماء هذا من الأفراح المذمومة، هو سميها فرح ولكنها مذمومة في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية.
1: نعم. طيب، الآن يعني ذكرت فضيلة الدكتور أنواع الفرح، الفرح المحمود المنضبط كما تفضلت بضوابط الشريعة، والفرح المذموم، وذكرت أمثلة على ذلك. نريد الآن يعني ندخل في موضوع الفرح المذموم، وهو ربما يعني من خلاله نوجه رسائل إلى الذين يفرحون. وكما تفضلت قبل قليل أن المناسبات يعني كثيرة، وخصوصا في هذه الأيام ونتائج الثانوية العامة وغيرها. الآن نريد أن نتحدث عن حرمة إيذاء الآخرين، سواء كانت هذه الحرمة مادية ومعنوية، نريد أن نفصل في هذه المسألة.
0: سيدي الكريم، قلنا أن الإسلام حث على الفرح، وخاصة الفرح المحمود، أن تفرح. ولكن نبه الإسلام إلى شيء مهم، وهو أنك لا تؤذي الآخرين بفرحك، لا تؤذي الآخرين
1: بفرحك.
0: بفرحك. ما هي أنواع الإيذاء؟ العلماء قالوا الإيذاء إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون باليد، يعني إما بالقول وإما بالعمل.
1: بالفعل. نعم.

0: ما كان بالقول فهو معروف، كالسب والشتم والاستهزاء وغير ذلك. نحن الذي يهمنا في هذه الحلقة وهذا الموضوع الإيذاء المادي وما يصاحب ذلك في مناسبات الأفراح. فمثلا عندنا الذين حالفهم النجاح في الثانوية العامة من حقه أن يفرح على مدار سنتين وهو يدرس وهو يقرأ وهو وهو وهو وطلعت النتيجة وكانت النتيجة النجاح ومعدل ما شاء الله عليه، ونقول له مبارك ونسأل الله عز وجل لك التوفيق. ولكن هل هذا يعني أنك تؤذي الآخرين؟ هل هذا أنك تعتدي على حرية الآخرين؟ هل هذا يعني أنك تعرقل بعض الأمور المهمة في حياة الإنسان؟ فمثلا من مظاهر الفرح التي لا يجوز أن نفعلها وإن كان هذا الفرح يعني كبير أو عظيم في حياة الإنسان، اللي هي المواكب. المواكب التي يسيرها الخريجون في شوارعنا، ماذا يفعل في هذه المواكب؟ تعطيل السير، إحداث أزمات، الاعتداء على مصالح. يعني عندك مثلا سواقين العمومي، هذول بترزقوا من وراء سياراتهم، انت لما تعمل موكب
1: عطلت
0: عدد من السيارات وسكر الشارع عطلت. اثنين، قد يكون هناك اعتداء على حياة انسان وخاصة سيارة الاسعاف.
1: صحيح،
0: عندك انسان مريض ومحمول في سيارة الاسعاف، هذا تفرق معاه ثواني. نعم، لا اقول الدقائق،
1: ثواني،
0: الثواني تفرق معاه. لذلك حتى في القانون، في قانون السير، أن الأولوية في السير أو على الشوارع لسيارة الإسعاف.
1: لا، حتى موضوع المواكب فضيلتك هي أيضا يعني أمر مخالف لقانون السير.
0: خلينا نتكلم بالأهم.
1: الأهم نعم،
0: الإسعاف. إنك لما تعمل موكب وتسوي أزمة، ربما يكون عندك سيارة إسعاف فيها إنسان
1: في حالة خطر. في حالة خطر، نعم.
0: وقلنا أنه بحاجة للثواني وليس للدقائق، فأنت اعتديت على هذا الإنسان.
1: صحيح.
0: الأمر الثاني، أنك تسببت في قطع أرزاق. يعني كثير من السواقين العموم يقول لما نشوف في أزمة بنروح بيوتنا. ليش؟ قالوا اللي بأخذها من الركاب بحط البنزين،
1: بنزين
0: وغير تعبي وغير وغير وغير وغير. الأمر الثالث، المحلات التي يمر منها هذا الموكب وسكر على الناس كلها، قطع أرزاقهم أيضا. غير ذلك كما تفضلت أن هذا العمل مخالف للقانون، لا يجوز أنك تعمل أزمة وتسكر الطريق بسبب فرحك، بسبب نجاحك، ومخالفة القانون هو مخالف لولي أمر، فأنت تدخل في إثم من أكثر من جهة. فعندنا أول مصيبة
1: الإيذاء الناس،
0: أول مصيبة،
1: أول مصيبة
0: في مظاهر الفرح عندنا اللي هي المواكب.
1: المواكب صحيح،
0: وهذه حدث عنها ولا حرج. الأمر الثاني في مظاهر الفرح، إقامة الاحتفالات وما يصاحب ذلك من إزعاجات. يعني الحمد لله رب العالمين، نتيجة للتوعية التي يعني نشرتها المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية ووسائل الإعلام وخطب الجمعة والمواعظ و خفت نوعا ما اللي هي إطلاق العيارات النارية، سواء كان فرح توجيهي ولا خريج جامعة ولا زواج ولا أي مناسبة يفرح فيها الإنسان، لكن ما زالت موجودة.
1: نعم، بشكل
0: ولكن الحمد
1: قليل
0: لله
1: قليل.
0: يعني
1: نعم، خفت بشكل كبير. نعم،
0: عندما نتكلم عن هذه الظاهرة هي مصيبة. لماذا مصيبة؟ للإحصائية التي أجرتها الدولة على نتائج إطلاق العيارات النارية. كم قتل إنسان؟ كم أصيب إنسان؟ كم فجع إنسان؟ ورغم التحذيرات، لكن هناك بعض الناس الذين يعني يتباهون بهذا العمل وبهذا المظهر. في تعليق جميل جدا من ناحية علمية على هذا الموضوع، أن العلم أثبت أن الرصاصة تعود بنفس القوة التي صعدت بها.
1: صعدت بها، نعم.
0: تصل إلى نقطة معينة ثم تعود. على من تعود؟ وخاصة أنك تعيش في منطقة كثيفة،
1: سكنية
0: كثيفة بالسكان.
1: نعم.
0: على من تعود؟ ستعود على الناس عندما تعود.

0: تعلم ذلك العلم، فأنت تعلم أنك عندما تطلق، لا تطلق رصاصة واحدة، رصاصات، فستعود على من؟ على رؤوس الناس. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى نهاية الآيات. فأنت تعلم لو أنك في الصحراء أخف، لكن أنت في منطقة كثيفة السكان مليئة بالسكان، وأنت تعلم أن هذه الرصاصة ستعود، معنى ذلك أنك تعلم أنك عندما تطلق الرصاص في الفضاء سيعود على رؤوس الناس. المظهر الثاني والذي لا يقل عن هذه الظاهرة هي ظاهرة الاحتفالات والإزعاجات. عندما يقيم هذا الإنسان هذه المناسبة، حفلة أو ما شابه ذلك، يأتي بالمطربين والمغنين والموسيقى. ومتى يبدأ؟
1: بعد العشاء،
0: يبدأ مع المغرب.
1: مع المغرب.
0: في كثير من أئمة المساجد التي كانت تقام عندهم الحفلات يقول: والله في الصلاة إن صوت المطرب صوت المغني يؤثر علي وأنا أئم في الناس.
1: صحيح.
0: خاصة يكون قريب، لا رعوا مشاعر دينية ولا مشاعر إنسانية ولا ما يحزنون. ثم تبدأ هذه الاحتفالية وهذه المظاهر من وقت الغروب من المغرب أو بعد المغرب إلى ما شاء الله. فربما يعني يصادف عند هذه الحفلة إنسان مريض يحتاج إلى الراحة. نحن نتكلم عن الضوابط، أنك لا تعتدي على حق الآخرين أو على حرية الآخرين. إنسان مريض بحاجة للراحة، إنسان عنده دراسة، يعني أنت خلصت توجيهي، لكن الجامعات الآن عندهم الفصل الصيفي وعندهم امتحانات نهائية. امتحانات نهائية.
1: صحيح.
0: وبعض الناس يقول لك: أنا في النهار ما بطلع، ما بصح إلا أدرس، بشتغل، بعمل، عندي شغلات، وبدرس في الليل. طب أنت لما يكون عنده بكرة امتحان وأنت تقيم هذه الاحتفالية وأصوات مزعجة، أصوات عالية جدا، عارف علي، وتسهر إلى ما بعد منتصف الليل، أنت اعتديت على حق هذا الإنسان، هذا جار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إياك تظن أن الإذاء في الإذاء المادي أنك تضربه أو أنك تجرحه أو أنك تقتله، قد يكون إذاء معنوي بهذه الصورة وبهذا العمل. فتستمر هذه الحفلات إلى ما بعد منتصف الليل. طب إنسان مروح من دوامه المغربيات، خاصة الشركات أو الناس الأعمال الخاصة، بده يصلي هالعشاء ويتعشى ويقعد مع أولاده لساعة الزمان وحط رأسه ونام. ثاني يوم عنده عمل، كيف بده نام؟ فهذه مظاهر، يعني الأصل أنه الإنسان يشعر مع الآخرين. من حقك تفرح ما في مشكلة، لكن من حق الآخرين أنهم يرتاحوا، من حق الآخرين أنهم
1: أنك ما تعتدي عليهم،
0: أنك ما تعتدي على راحته، ما تعتدي على حياته، ما تعتدي على السكينة والطمأنينة اللي بده يعيش هذا الإنسان في بيته.
1: طيب خليني أسأل سؤال دكتور، يعني بعض الذين يفرحون ما هو يعني بكون مش سائل، خلينا نقول عن الجي مثلا، هو بقول لك انا مثلا ابني نجح وهل الساعه ساعتين زمان، هالثلاث ساعات الاربع ساعات بدي افرحن، يعني هل له يعني مبرر في وجهه نظري هذه؟
0: لا يوجد مبرر في هذا الموضوع، ولكن نحن نقول مثلا انت بدك تحتفل ما يكون الصوت عالي. بدك تحتفل، اختار مكان بعيد عن التجمعات السكانية.
1: السكانية.
0: طيب انت بدك تحتفل، هل من شروط الفرح انك تجيب مطرب؟
1: لا، ليس من الشروط.
0: وهل من شروط الفرح انك تجيب فرقة موسيقية؟ وهل من شروط الفرح انك تلايم هالناس الله اعلم عن احوالهم، في منهم الصاحي وفي منهم غير الصاحي، هذا مو الذين يعني يتحملون او يتعاطون المخدرات كذا بيستغلوا هذه الفرص. وبتلاقي يعني في ناس في الفرح أو في المناسبة معاهم مش صاحي. إذن إحنا بقول افرح، ما في مشكلة، لكن إياك أن تفرح تؤذي على حساب الآخرين،
1: اللي هي مسألة أنك تؤذي الآخرين.
0: لا تفرح على حساب الآخرين،
1: على حساب الآخرين،
0: على أذية الآخرين، على إزعاج الآخرين وما شابه ذلك من هذه الأمور. فهذه أهم إشي، يعني بنقول إنه الإنسان يفرح، ولكن إياك أن يكون هذا الفرح في معصية لله سبحانه وتعالى. يعني انت توجيهي لسه طريق باوله معك، فكيف انت بدك

0: رب العالمين وفقك وأنت تبدأ هذه الطريق بمعصيته سبحانه وتعالى. أنت بدك تتزوج ولسه بداية حياتك الاجتماعية، كيف الله عز وجل بده يوفق بينك ويرزقك الذرية الصالحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة في هذا الزواج، وأنت بدأت هذه الطريق بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذا شيء يعني يجب أن ينتبه له الناس، أنه أنا هذا الفرح وبداية طريق آخر، خلصت من المدرسة عندي جامعة، عندي دراسات عليا، تزوجت انتقلت من العزوبية إلى الزوجية أيضا طريق آخر، فلا بد من البداية أن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. يا دار.
1: نعم. إذن يعني ذكرت فضيلة الدكتور مثل اللي هي خلينا نقول يعني صور إيذاء الآخرين أثناء الفرح، يعني نريد أن نتعرف على المزيد من هذه الصور، أو ما أبرز الصور إيذاء الآخرين التي يعني تظهر في مظاهر الاحتفال، في مظاهر النجاح.
0: سيدي الكريم، أهم المظاهر التي يعني أظهرتها وسائل الإعلام في مواسم سابقة هي الاعتداء على حياة الآخرين. هذه أهم صورة يعني يبي تركز عليها الوسائل. واحد مثلا قاعد باب بيته نتيجة لإطلاق عيارات نارية أجت وطلق على رأسه. يعني أذكر في سنة من السنوات شاب في المدينة الطبية، كنا هناك يعني مع مريض قرابينا، فهذا الشاب كان يسكن في قرية ومعه كان بسرح فيها، وكان هناك فرح عرس وعمين غدا، أثناء نقوط العريس طلق عيارات نارية، فطلقة جاءت من هذا الفرح وأصابت هذا الفتى هذا الشاب في رأسه هون عند الدماغ واستقرت في رأسه. الأطباء أقول لك إحنا ما بنقدر نعمل له شيء، لا بنقدر نفتح رأسه ولا نفتح دماغه ولا ما يحتوي، بتظل هالطلقة إذا الله كتب لي الحياة بتظل في رأسه، ولكن سبحان الله مكث فترة وبعدها توفاه الله عز وجل. طب لماذا يفقد هذا الإنسان حياته؟ عشان لماذا يفجع والده بهذا الولد بهذا الابن بدون ذنب؟ الذنب أنه هذا الإنسان بده يفرح.
1: صحيح.
0: إنسان أولاده على باب بيته، بنت إله جاءتها رصاصة، وين استقرت؟ في العمود الفقري، شلل. فجابوا لقاء مع أمها على التلفزيون بتبكي، يقول هاي شو ذنبها طفلة بأول حياتها تصاب بالشلل، هي شو ذنبها تفقد حياتها، أنا شو ذنبي أعاني معاها؟ الذنب إنه في ناس بده يفرح.
1: نعم.
0: في ناس بده يفرح. وقيس عليها صور كثيرة عرضها التلفزيون وعرضتها المحطات.
1: صحيح.
0: وعرضتها وسائل كثيرة إعلامية، إنه هاي الأمور من أهم سلبيات مظاهر الفرح عنها، إنه إما وفاة وإما إصابة بليغة تبقى معه.
1: نعم.
0: دائما مدى الحياة.
1: نعم.
0: مدى الحياة. ما ذنب هؤلاء؟ حتى عندنا يعني لما نسمع إنه في إطلاق عيارات كل الناس بتفوت على بيوتها.
1: آه صحيح.
0: تترك القعدات إذا عنده مثلا ساحة، إذا عنده حوش، إذا عنده كذا بتركه، بقول لك هسه بجينا طلقة ودور مين القاتل ما تعرف، وبظل هذا مصيبة يا وفاة يا إما إصابة.
1: يعني حتى أنت لو ما يعني أنت اتضريت وخربت عليه الجلسة اللي هو جالس فيها
0: 100%.
1: آه طبعا.
0: الناس
1: حتى لو
0: يعني خاصة في الصيف، المشكلة إنه في الصيف هي المناسبات.
1: نعم.
0: في الشتوية ما في مناسبات وما ناس بقعد على باب بيته.
1: صحيح.
0: في الصيف الناس بقعد على باب بيوت أو على ظهر البيت خاصة في القرى، وفي مناسبات، فأنت حرمت هؤلاء من هذه الجلسات إنه يجلسوا خوفا من الإصابات، إما قاتلة وإما إصابة دائمة. وقس على ذلك كثير من هذه
1: الأمور.
0: فبنقول إحنا إنه هاي الصور التي كان يعرضها التلفزيون لعلها تؤثر في قلوب الناس، يعني فعلا صور مؤثرة ولقاءات مؤثرة. لما أشوف أم بتبكي وولدها قدامها على السرير لا يتحرك، أو بنتها على السرير لا تتحرك، أو أم مع أولادها فقدوا المعيل إلهم، السبب إطلاق عيارات النارية، السبب المواكب اللي بتصير وما ينتج عنها من حوادث. أذكر قبل يعني سنتين بالضبط.
1: نعم.
0: تعاني أحد الأخوة لحضور يعني تخرجوا من الجامعة، فلبيت الدعوة رحت على المكان

0: وإن المكان بدون مظاهر فرح. فجلست مع وال الخريج، خريج جامعة، سلمت عليه وباركت له، إن شاء الله خير، إن شاء الله ما في شيء، ما في فضاحة. قال والله يعني إحنا بنعتذر وكذا كذا، الشباب طالعين بسيارة، طبعا مجموع سيارات، واحد من الشباب طالع من شباك باب السيارة،
1: باب السيارة
0: على منعطف فاتح فيه الباب وواقع.
1: لا لا
0: الحمد لله يعني كانت إصابة سليمة.
1: إصابة سليمة.
0: وينه؟ قال والله أخذوا على المستشفى، وكل الشباب وحتى الخريج معه في المستشفى، وإن شاء الله خير. طب شو ذنب هذا الإنسان؟ شو ذنب هذا الإنسان؟ إنه خريج جاي يفرح، دعا الناس للفرح، حضر الناس، لكن إيه؟ لا يوجد أي مظهر من مظاهر السعادة ولا الفرح. السبب هذه الضراهة اللي هو خروج أجسام الأشخاص من نوافذ السيارات. يعني ما بصير فرح إلا طلع جسمك من شباك السيارة، ما بصير فرح إلا زوامير إلها أول ما لهاش آخر،
1: صحيح.
0: إلا سرعة جنونية، إلا نسكر الشوارع، هذه كلها مظاهر. لكن هل هذه المظاهر سلبية أم إيجابية؟ من خلال النتائج هي
1: سلبية.
0: عبارة عن مظاهر سلبية.
1: سلبية صحيح.
0: فبنقول إنه أنا لما أكون مثلا طالع مشوار ومستعجل ولاقيني موكب وسكر علي الطريق، ربما هذا الإنسان بدل ما يدعي لك يقول لك الله يفرحه،
1: صحيح،
0: الله ييسر أمره، الله يرزق الذرية الصالحة،
1: بالعكس
0: يدعي عليك،
1: يدعي عليك، صحيح،
0: يدعي عليك لأنك ضايقته، عنده مشوار مستعجل، بجوز هو مسعف معه حالي في سيارته ودي يسعفه، لما يشوف هذا
1: سيدي أخرته،
0: هذا الشيء
1: أنت
0: أخرته،
1: أخرته،
0: يعني
1: بدون مبرر،
0: هو
1: بدون داعي،
0: من الداخل متضايق على الناس اللي على ابنه وعلى بنته وعلى زوجته اللي معاه. فلما يشوف هذا المظهر، هل من المتوقع أنه يدعو لك يقول لك الله يهديك؟ ما كل الناس يقول الله يهديك، في منهم ناس عنده صبر وعنده تحمل وعنده يقول لك الله يهديك، لكن غيره
1: جزء واحد بالألف ممكن، أو مثلا يعني نسبة قليلة جدا،
0: سيدي عليك.
1: نعم،
0: إذا أنك ناجح يقول لك الله لا يوفقك، إذا أنك متزوج يقول لك الله لا ييسر أمرك، الله لا يفرحك، وهكذا. طب أنت ليش تجيب لحالك هاي الدعوة؟ خلي الناس يدعو لك لا يدعو عليك، خلي الناس يدعو لك
1: صحيح،
0: مش يدعو عليك، من خلال هذه الأمور، من خلال هذه المظاهر.
1: نعم.
0: فقلنا أنه صور الإذاء كثيرة، ولكن ركزنا على المهم منها، وأهمها إطلاق عيارات الناريد، هذه مصيبة المصائب. من مظاهرها المواكب وإزعاج الآخرين، تسكير الطرقات، تعطيل المصالح، تأثير على حياة الآخرين.
1: يعني الحمد لله سيدي، بعض المظاهر هاي بدأت بالتلاشي، مثلا موضوع إطلاق العيارات
0: الحمد لله
1: النارية،
0: رب
1: الحمد
0: العالمين.
1: لله،
0: يعني
1: يعني
0: في يعني نسبة ظاهرة جدا،
1: نعم،
0: عرفت علي، وملموسة، لكن بعد
1: موضوع المواكب
0: بعد
1: وموضوع،
0: جهد جهيد،
1: صحيح،
0: وبعد إصابات، وبعد وبعد وبعد. يعني أذكر من المصائب التي حدثت في حفلة فرح، إحدى الأخوات شابة تحفظ القرآن الكريم واقفة على هالشباك، أطلق عيارة النارين، أصابتها طلقة، توفيت في مكانها، توفيت في مكانها،
1: في مكانها.
0: طيب هل يشترط أنك حتى تفرح أنك تقضي على
1: تقتل
0: روح
1: تقتل الآخر،
0: تقتل الإنسان؟ فمظاهر كثيرة، لكن الحمد لله زي ما قلت لك، يعني هي جاءت بعد جهد عظيم من جميع الوسائل،
1: نعم،
0: سواء كان الوسائل الإعلامية ولا المقروءة ولا خطب منبرية ولا دروس ولا وعظ،
1: وحتى سيدي كمان في هذا المجال جهود جلالة الملك في موضوع إطلاق العيارات النارية،
0: في مقطع
1: بدأ،
0: في
1: نعم
0: مقطع الآن يتكرر،
1: نعم،
0: في الآن يتكرر، يعني بعرضوه وسائل التواصل له، قال حتى لو ابني
1: صحيح
0: أطلق عيارات نارية أنا بطلب من الجهات المعنية إنها تتخذ الإجراءات القانونية.
1: نعم.
0: هذا يدل على أن الدولة من رأس الدولة إلى أصغر إنسان فيها،
1: نعم،
0: يحارب هذه الظاهرة،
1: صحيح،
0: وهذه الظاهرة لا تكون إلا في مواسم الأفراح.
1: الأفراح،
0: يعني ما أشوف، ما عمرنا سمعنا أنه واحد صار عنده وفاة وأطلق عيارات نارية، ولا واحد صار مع حادث سير وأطلق عيارات نارية، هي في المناسبات الأفراح،
1: في الأفراح، نعم،
0: ولكن زي ما قلت لك، نتيجة للجهد العظيم بجميع أجهزة الدولة،
1: نعم،
0: بجميع أجهزتها حاربت هذه الظاهرة، فلمسنا لموس يعني كبير في اختفائها، ونسأل الله عز وجل أن يعني ننتهي منها نهائيا،
1: 100% إن شاء الله،
0: وأن ننتقل في ذلك إلى الوسائل الأخرى أو المظاهر الأخرى. المواكب، الاحتفالات المزعجة وغيرها، نسأل الله عز وجل أنه يخفف منها ويكون فرحنا إن شاء الله فرح محمود مأجور صاحب هذا الفرح
1: إن شاء الله. نعم. طيب سيدي، الآن يعني نختم بالحديث عن العقوبات التي شرعها الإسلام لردع المعتدين عن إيذاء الآخرين.
0: سيدي الكريم، من ناحية العقوبات نتحدث عن أسلوبين أو عن أمرين. الأمر الأول الشرعي. الشرعي، الإسلام وضع حد ووضع عقوبة للذي يؤذي الآخرين، سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي. ونركز على الإيذاء المادي. إنسان في فرحه قتل إنسانا، الآن هو لا يقصد القتل ولكنه يعلم أنه بإطلاق العيارات النارية قد يصيب بهذه الرصاصة إنسانا فيقتله. لذلك بعض الأقوال هناك تقول أنه يعتبر قتل عمد، لأنك في مكان في كثافة سكانية، المس في الصحراء، أنت في مكان مليء بالناس، فعندما تطلق هذه العيارات معنى ذلك أنها ستصيب إنسان وربما تقتله، فإذا قتلته فأنت قاتل عمد. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما ينطبق على إطلاق العيارات النارية ينطبق على حوادث السير. أنت عندما تسير بسرعة جنونية، بسرعة جنونية،
1: يعني مثلا شارع السرعة المحددة فيه 60 وأنت ماشي 120،
0: ما ضبط سيارات تسير على سرعة 200، على سرعة 200، طب هذا لو مر من قدامك إنسان وين بده يصفي؟ طب معاك ركاب وصار عندك حادث وين بصفوا؟ وفيات. فقال بعض العلماء قال هذا يعتبر قتل عمد. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. احدث سيعاها الاسلام قال: النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والانف بالانف والى اخر الايات. هذه عقوبة إسلامية شرعية أجازها الإسلام. عندنا قوانين وضعتها الدولة، مثلا على الإنسان الذي يطلق عيارات نارية هناك عقوبة بالسجن مع غرامات. الإنسان الذي يحدث المواكب ويعطل السير ويعطل المصالح هناك مخالفات وهناك حجز للمركبة. الإنسان الذي يزعج الآخرين بالاحتفالات ويبقى إلى ما بعد منتصف الليل في إجراءات إدارية عند المحافظ اتخذها مع هذا الإنسان. فهذه العقوبات ربما تكون شرعية وردت في القرآن الكريم ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون قانونية وضعتها الدولة لردع هؤلاء، لأننا نعلم أنه من لم يردعه القرآن ردعه السلطان. إذا ما عندك خوف من الله عز وجل، إنك إذا قتلت ناس ستحاسب، إذا آذيت إنسان ستحاسب، إذا أزعجت إنسان
1: ستحاسب.
0: إذا أنت مش خايف من العقوبة الشرعية، من العقوبة الربانية، لا، هناك في عقوبة وضعية أو قانون وضعته الدولة. إذا ما بخاف من القرآن بخاف من السلطان. فجميل جدا والله أنه نطبق هذه القوانين، وجميل جدا أنه ما نشفع للإنسان، يعني ما نتواصل للإنسان أحدث عاهة أو إصابة عند إنسان. يعني هذا كمان يعني مهمة عظيمة عند الناس، أنه يجب أنه نوقف مع الحق، نقف مع الدين، مع الشريعة، مع القانون، وشو نوقف مع المجرم
1: حتى يكون في ردع.
0: يعني معروفة أنه إذا إنسان مثلا أطلق عيارات النارية وصاب، ولك بكرة إن شاء الله بنوجه جاه وفنجان قهوة وانتهت المشكلة. انتهت عندك في الدنيا، لك في الآخرة ما انتهت.
1: في الآخرة ما انتهت.
0: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يأتي المقتول: يا رب سأل هذا لما قتلني. فهذه حقوق لا يمكن أن يتنازل عنها أي إنسان إلا صاحب الحق. فأنت بتجيب جاهة وفنجان قهوة وجايينك وبعرف إيش وبعرف إيه، وين الحقوق؟ إحنا شجعنا هذا الإنسان، فهذه يعني مهمة يعني تقع على المجتمع نفسه، على الناس اللي بيعتبروا حالهم شيوخ أو كبارية، إنه ما نمشي بأي جهة، لا بد من دراسة الوضع ونشوف إذا كان هذا الإنسان يستحق، وإلا خليه.

0: يتعلم. فهذه العقوبة هي رادعة، والحمد لله رب العالمين، يعني هي من الأسباب التي خففت هذه المظاهر.
1: هذا المظاهر نعم.
0: الإنسان بيحسب حساب إنه إذا صار عندك إصابة إنه هذا الفرح ينقلب إلى ترح، إلى حزن، إلى مآسي.
1: يعني على مستوى هذا الشاب اللي ذكرته قبل قليل القصة، الخريج، قلت انه بس هو يعني وقع من السيارة وذهب الى المستشفى، يعني
0: تحول
1: إصابة
0: الفرح إلى
1: بسيطة
0: حزن.
1: ولكنها بعد ذلك تحول الى حزن.
0: احنا لما دخلنا على مكان الفرح ما فيش مظاهر نهائيا. أنت علي
1: نعم.
0: لما سألنا قال شو يعني، هي في نظرهم بسيطة، كيف لا قدر الله
1: إصابات
0: لو كانت
1: بسيطة.
0: مثلا حادث دهس ومات الإنسان أو إطلاق عيارات نارية أو ما شابه ذلك، يعني مجرد ما وقع من السيارة، فهذه يعني سلبية
1: نعم
0: وليست من مظاهر الفرح.
1: نعم يعني دكتور بشكل عام، كيف يعني تكون فرحتنا، أو كيف تكون فرحتنا حضارية، فرحة مسؤولة؟ نريد أن نوجه من خلال هذه الرسالة إلى، كما تفضلت في بداية الحلقة، المناسبات كثيرة في الصيف، يعني الزواج ونتائج الثانوية العامة و تخريج الجامعات، حتى أي يعني مناسبات الفرح كثير، أيضا قدوم المغتربين، مع أنه الآن يعني تقريبا العطلة أوشكت على الانتهاء، لكن يعني هي رسالة نريد أن نوجهها إلى كيف تكون حضارتنا أو فرحتنا حضارية، فرحة مسؤولة. تفضل
0: سيدي
1: سيدي.
0: الكريم، والله سؤال جميل جدا، والإجابة ستكون أجمل بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الله يكرمك.
0: إنه لا يوجد أجمل من التزام الإنسان بضوابط الفرح في الإسلام. الإسلام قال لك فرح، ولكن هذه مجموعة من الضوابط، إذا التزمت فيها فأنت في طاعة. أول هذه الضوابط: اعلم أن الفرح الذي تعيشه هو منة ورحمة ونعمة من الله
1: الله عز
0: سبحانه
1: وجل،
0: وتعالى، مش بيدك.
1: مش بيدك. نعم،
0: أنت درست، لكن التوفيق والنجاح
1: من الله
0: من
1: عز
0: الله
1: وجل.
0: سبحانه وتعالى.
1: بجوز ليلة الامتحان أو يوم الامتحان تكون مريض
0: تمرض،
1: وتمرض.
0: بجوز تروح لك نومي، بجوز
1: نعم
0: تتأخر وتنحرم من الامتحان، لكن
1: صحيح
0: الله عز وجل وفقك في الدراسة،
1: صحيح.
0: والله عز وجل وفقك في الامتحان، والله سبحانه وتعالى يسر لك أداء الامتحان، وصلت الامتحان على الوقت المناسب وأعطوك الوقت. طيب ما هو الواجب؟ إيش الواجب عليك؟
1: شكر
0: أن تشكر المنعم، أن تشكر المنعم.
1: منعم.
0: فمجرد ما عشت الفرح إنك تشكر المنعم. ليش؟ لأنه الله عز وجل بيزيدك. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
1: لئن شكرت
0: لأزيدنكم
1: لأزيدنكم.
0: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنت بدك المزيد، نجحت في التوجيه لسه قدامك الدراسة وعندك التعيين وعندك الزواج وعندك، فأنت من بدايتها اشكر الله عز وجل. شكر الله عز وجل افرح فرح محمود. هذا أول واحد،
1: نعم.
0: إنك ايش؟ تشكر المنعم. الأمر الثاني إنه ابتعد عن المحرمات. ابتعد عن المحرمات. إياك أن تعيش فرحك بمحرم. تجيب لي مغني ومطرب وموسيقى، وربما يكون هناك اختلاط، وربما هذه كلها محرمات.
1: حرمت.
0: فأنت فرحت، ولكن فرحك هذا كان على معصية، فكيف تتوفق؟ يعني الأمر الثالث، وهذا اللي بنلاحظه، اللي هو الإسراف في المناسبات والأفراح. الإسراف في المناسبات والأفراح. الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل من المعقول يعني واحد إنه يروح يتداين فلوس عشان يعمل فرح؟ كثير من الناس يتداين. ليش؟ قال والله بدي أفرح. طيب ماشي يا سيدي، على قد ما عندك من ماديات افرح. أما تروح تتداين وعند السداد بصير تماطل وبصير تأخر وبصير ما الإسلام قال لك افرح، ولكن ضمن إيش؟ إمكانياتك.
1: نعم.
0: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فوالله ما في أجمل أن يكون هذا الفرح مبني على البساطة، على الإمكانيات، على قدرات الإنسان. وإياك والتكلف، وإياك
1: والتكلف.
0: والتكلف، لا تتكلف وقتك. ما ناس مجبرك وما ناس محاسبك. عندك إمكانيات أهلا وسهلا، ما عندك إمكانيات على قدر الإمكانيات. الله عز وجل بعينك. الله عز وجل

0: اللي برضى عليك، الله سبحانه وتعالى بيحبك، الله سبحانه وتعالى بييسر امرك. اما تروح تتداين وتبيع و و و و ومشان اقامه الفرح، هذا لا يجوز. والامر الاخير اللي هو انه في فرحك راعي حقوق الاخرين. يعني هناك مقوله يعني يقول صاحبها: ينتهي فرحك عندما يبدا او تبدا تنتهي حريتك عندما تبدا حريه الاخرين.
1: نعم،
0: حريتك بتنتهي لما تبدا حريه الاخرين. انت افرح، ما في مشكله، بس راعي حقوق الاخرين،
1: لا تسكر طريق،
0: راعي شعور الاخرين.
1: نعم.
0: راعي مصالح الاخرين،
1: راعي
0: الجيران، راعي الناس اللي ما بيحبوش هذه الامور وغيرها من هذه الامور. يعني انت عايش لحالك في المجتمع، مش في صحراء ولا في منطقه نائيه بعيده، انت في مجتمع بجوز فرحك، المكان اللي بدك تقيم فيه الفرح ملاصق للبيوت. وكما تحدثنا، في هناك اللي بده يدرس، في هناك المريض، في هناك التعبان عنده دوام، في ناس اللي ما بحبش ازعاج، في ناس ما بحبش غناني. كل الناس بحبوا الاغاني، في ناس ما بحب الاغاني.
1: صحيح.
0: انت بتجبره في هذه اللحظه انه يسمع لاغاني ويسمع للطبل ولا الزمر ولا الرقص وغيره وغيره وغيره وغير. ربما يصاحب ذلك من هالناس اللي هذول الذين ياتون متعاطين وسكر، ربما يعتدوا على ممتلكات الاخرين، على السيارات، على المركبات، على المحلات، على على كذا كذا. طب هذا العمل من سببه صاحب الفرح، فأنت تتحمل النتيجة أمام الله سبحانه وتعالى. فنقول أن ما في إنسان إلا ويمر بفرح، لا يخلو بيت من هذا الشيء. ولكن الفرق بين الناس، هناك من يلتزم بضوابط الفرح في الإسلام، وهناك من لا يلتزم. فمن التزم فقد شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم شيء في الفرح.
1: نعم،
0: شكر المنعم.
1: شكر المنعم،
0: أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وتطلبه المزيد. وأبشر يا عبد الله بالمزيد، لئن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: يعني في عندنا هنا شرط وفي عندنا جواب الشرط. الشرط أنك تلتزم، أبشر بالمزيد، لا والله العكس، إن عذابي لشديد. هذه بعض الضوابط التي يعني نسأل الله عز وجل أن نلتزم بها وأن يوفق بها أبناؤنا لكي يقيموا أفراحهم وهنئهم. ويعني نعيد ونكرر، نبارك للإخوة الذين حالفهم الحظ في الثانوية العامة والذين على أبواب التخرج، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، إنه على ما يشاء قدير.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. طبعا في الختام نشكر يعني أو نسأل الله عز وجل بداية أن يبارك في الناجحين وأن يعوض من لم يوفقوا هذا العام، وأن يفتح لنا جميعا أبواب الخير والنجاح، وأن يحفظ وطننا وأبناءنا من كل سوء، وأن يجعل أفراحنا دائمة أفراحا آمنة إن شاء الله، راقية لا تؤذي أحد ولا تنتقص من حق أحد. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور طارق خوالد الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، حياكم الله
0: يسعدكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة
1: يا رب جميعا إن شاء الله. أشكركم مستمعينا الكرام على المتابعة، وأشكر زميلي سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني.

0: ني بي تك، هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات

0: بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم

إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.

0: وحياكم الله وبياكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور أحمد القضاه الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحديث عن مسألة النظافة في الإسلام والمنزلة التي تتبوأها هذه العبادة انطلاقا من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة فيها. هذا البرنامج انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مرحبا بكم فضيلة الدكتور،
1: حياكم الله. حياكم الله وبياكم.
0: حياكم الله.
1: جزاكم الله.
0: فضيلة الدكتور، النظافة جزء من الإيمان انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. تفضل.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطاهرين، ومن سار على نهجه واقتدى بهداه إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، ما ترك شيء إلا وكان لنا فيه قدوة حسنة. وصدق الله تعالى القائل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة المباركة والمراد بها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا جانبا عمليا إلا وكان لنا فيه مثال. موضوع ربط النظافة وربط الطهور بالإيمان وأنهما لا ينفصلان، هذا شيء أساسي في الدين.
0: نعم.
1: قد يقول قائل: لماذا؟ الإسلام حرص على مسألتين متوازيتين: الطهارة القلبية وطهارة القلب، والحرص على أن يكون قلب المؤمن مرآة صافية، وكذلك أن يكون جسده وبيئته ووطنه ومجتمعه الذي هو يحويه مدلول على ما يعتقده في داخله. بمعنى دكتورنا العزيز، الآن الذي ينظر إلى الإنسان ينظر إليه ليس بمعزل عن بيئته، وليس بمعزل عن وطنه، وليس بمعزل عن سلوكه، لأن ما حولك هو يتعلق بك تعلقا لا ينفصل عنك. الإنسان، ونحن اليوم يعني متكلم عن المسلم لأنه هو محط متابعة، محط مراقبة، لأن الإسلام الكل يربط المسلم بسلوك الإسلام ليعطي إما إجابة
0: صورة إيجابية عن الإسلام أو صورة سلبية،
1: أو أن يقول تفضلوا هذا المسلم. يا سيدي، المسلم يعيش في وطن، هذا الوطن أي مكان يكون فيه، يعني لو كان في بلاد مسلمة أو بلاد غير مسلمة هو يعيش في هذا الوطن. بمعنى لو نظرنا إلى الصورة الحقيقية، أنه هذا الشخص ملزوم بضابط سلوكي شخصي له وضابط عام للمكان الذي هو يعيش فيه، قوانين، أنظمة، تعليمات. المسلم سفير، وأنا أقول دائما أينما تحل هذا وطنك.
0: نعم. ومعنى المسلم وطنك سفير لدينه،
1: سفير لدينه وأخلاقه، والناس ينتظرون. واليوم نحن بنلاحظ أنه يعني في ظل غياب من يدافع عن الإسلام أصبح الناس يريدون أن يروا الإسلام بأعينهم. قال: ما بدناش نسمع، إحنا سمعنا كثير، بدنا نشوف، لا تحدثني بل أرني، اجعلني أرى ما تقول، يعني كلامك خلينا نشوفه بعيوننا.
0: نعم، خلال يعني السلوك.
1: نعم، من السلوك. الآن يا سيدي، هذا المسلم هو في المحصلة يعيش في ظرف مكاني يجب

0: يجب عليه أن يمتثل لتعاليمه الشخصية وتعاليم البلد التي يعيش فيها. يعني فترة إقامتك في أي مكان محدودة، أنت كإنسان حياتك محدودة، فترة إقامتك في أي مكان محدودة، قد تتنقل من وإلى.
1: صحيح.
0: الآن أنا مطلوب مني في عقد أخلاقي، في عقد سلوكي، في عقد ديني اللي بيحفظ كل العقود وهو عقد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان. لماذا؟ يعني هل يتصور أن يؤدي المؤمن شعائر الدينية في بيئة غير نظيفة؟ هل يتصور أن يكون هو ملابسه غير نظيفة؟ الآن إحنا بنوسع الدائرة، في هناك سنة، كل مسلم بيعرف سنن الفطرة. الآن بينطلق من جسده، قبل يعني احنا قلنا انه ينطلق بداية من قلبه،
1: من قلبه، نعم
0: نعم، حتى انه يكون صافيا نقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اشار فيه ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وينظر الى قلوبكم واعمالكم، فيه مدلول على ان الانسان المؤمن مدام يحمل في قلبه ايمانا صافيا مرفدا زلالا، هذا المرفد يجب أن يترجم. فلذلك أول ما يترجم على جسده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في مسألة الوضوء حتى إذا أتم وضوءه خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه الآن هو يريد أن يتوجه من الطهارة والنية التي نوى فيها إلى أن يضع نفسه بين يدي ربه. طيب يضع نفسه بين يدي ربه والله جل جلاله ينظر إلى قلبك، محط النظر الأول ينظر إليه وهو ليس مطهرا. فربط الطهارة البدنية والطهارة المكانية والحفاظ عليهما بالطهارة القلبية لا ينفكان عند المؤمن أبدا. من هنا يا سيدي، من هنا كان المؤمن في سلوكه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها
1: إماطة
0: الأذى. بمعنى أنه أنت الآن تقدمت بك الأمور والأحوال، أنت ليس فقط لا تلقي النفايات، أنت ليس فقط تضع النفايات في مكانها المخصص. وإحنا كثير يعني كنا نقول لبعض الأشخاص الذي كثير من الأحيان قد يضع القمامة قريبا من مكانها المخصص، أو يقول له يعني ضعها في مكانها، يقول لك في هناك من يأتي ويقول يعني أنت في كل شيء ممكن تلقيه تسبب لهذا الموظف الذي من شروق الشمس إلى بعد غيابها يحني ظهره مع كل قاذورة حتى يضعها. أنت لو كل واحد فينا طبق هذا الشيء وهو مطلوب منه وهو جزء من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى
1: عن الطريق،
0: يعني أنت وضعت كمؤمن كمسلم وضعت القاذورات، وضعت الأذى في مكانه المخصص. الآن تعدد سلوكك إلى أن تضع أذى غيرك. طيب لو كل واحد فينا التزم نجد أنه الحمل ما بيلقى على حمل 2000 و3000 شخص، ما يلقى على 5 موظفين، يعني يكون بسهولة أن نحافظ.
1: صحيح.
0: وهذه يا سيدي تحمل المسؤولية الذاتية، المسؤولية الشخصية، إنه أنت يعني ما هي الترجمة التي تترجمها وأنت تسوق سيارة فارهة؟ وهذه كثير بصير معنا، تكون أنت خلف سيارة ما بتشوف إلا في شيء تطاير وإجا على مقدمة سيارتك.
1: نعم.
0: وهنا تحضرني حقيقة، يعني قصة أنا سمعتها من صاحبها. كان هو وزوجته وكانت يعني غير مسلمة، فبقيت في السيارة وذهب ليحضر شيء يعني من الطعام أو نقول يعني الوجبة التي يريد أن يشتري، وكان بجانبهم شخص يأكل في وجبته في طعامه. فلما أكمل فتح الشباك وألقاها فجاءت على زجاج السيارة الأمامية. ما كان منها هذه المرأة، هي فيما بعد ولله الحمد يعني أسلمت وأصبحت نموذج، ولكن حقيقة كانت هذه من دواعي تعنتها في البداية. نزلت وقالت له انه انت القيت القمامه على السياره اللي انا فيها،

0: وبالحرف الواحد انت مسلم، هل هذا دينك اللي بيدعيك انك انت تعمل هيك؟ حقيقة كان رده سيء، ولكن هي ذهبت الى رجل الامن واخبرته، وكان هناك امامها كأنه يقول هذا الرجل لهذا الشخص انت ابن المكان. هذه لو بدنا نعتبرها بلغتنا ضيفة، يعني اقل ما فيها ضيافة ما تفعل. هذا السلوك خلاها شوي تقول لك انه يعني هذا الاسلام هيك، وخصوصا انه يعني كان اللي القى ذا طابع معين، يعني يدعو كأنه ملتزم.
1: نعم.
0: هذا يا سيدي، هذا السلوك نحن ما ننظر إلى حالة فردية، لكن ننظر أنه بعض الحالات الفردية قد يغلب فيها طابع أنه تعميم الجزء على الكل، أنه انظروا كيف المسلم. هذا شخص اليوم نحن في هذه المبادرة وما رأيناه بإعاز من معالي وزيرنا المكرم، وتمثل بالميدان عطوفة الأمين العام، وفي أكثر من مكان في هذا البلد الطيب أنه طلبت مراكز صيفية وطلبت
1: مراكز القرآنية دور القرآن الكريم.
0: نعم، وهي تابعة لوزارة الأوقاف. يعني عندما تنظر أنه أمين عام وزارة الأوقاف ومعه من حوله كلهم يبادر ويفعل، وليس مرة عفوا يعني
1: من خلال حملات النظافة التي تقوم بها الوزارة
0: في كل المحافظات.
1: نعم،
0: وليس مرة أو مرتين يعني حتى نقول أنه والله هذا، لا، هذا أصبح يعني صورة متكررة نشاهدها في كل أسبوع في كل مكان. وهذا سيدي حقيقة يعني لما ننظر أنه المسؤولية الجماعية أصبحت مسؤولية فردية، بينما قال لو هذه المسؤولية كل واحد أخذ حقه فيها ما كان هناك داعي. اليوم إحنا عندنا شوارع، عندنا أحياء، عندنا يا سيدي تنزهات، عندنا مرافق عامة، عندنا مساجد، عندنا ملحقات للمساجد من متوضأ ومن حمامات إلى غير ذلك. كثير من الأحيان نجد أن الشخص عندما يأتي ويستشعر أن هناك من يقوم بالنظافة يبدأ يهمل بها. طيب أنت ما بتعرف أنه يا أخي هذا جزء من دينك وإيمانك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك إماطة الأذى ما قال لك أنه أنت عملتها، قال لك أنت رأيتها من غيرك، أنت مطلوب منك تكون كما قال عليه الصلاة والسلام تكون كالشامة، يعني بمعنى أنك متميز، خصوصا أنه أنت يعني إيمانك لا يمكن أن تمارسه في بيئة غير نظيفة. دينك مدخل بيتك، مدخل شقتك، مدخل مسجدك، مكان ما بتركن سيارتك،
1: مكان عملك،
0: كل مكان انت هذا بيئتك، هذا يحكم عليك. يعني سلوكك هو جزء من انعكاس معتقدك.
1: صحيح.
0: فهذا المعتقد اذا ما ترجم يعني اصبحنا وكاننا يعني نحمل اسفار من غير ان نعرف او نعي او نطبق، لانه الغايه يا سيدي يعني نحن اليوم يعني كما انه القران الكريم مطلوب منا ان نقراه، السنه النبويه مطلوب منا ان نتعلمها، ولكن اذا وقفنا عند حد القراءه او حد التعلم من غير تطبيق حقيقه
1: يكون هذا الامر
0: علينا
1: حجه علينا،
0: علينا لا لنا علينا، يعني شاهدا علينا وليس شاهدا لنا. وهي القضية إحنا دائما يعني في كثير من الأحيان لماذا نقرأ سنة النبي، لماذا نقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول لك ربنا أعطانا الأجر مضاعف لنا حتى نعلم ما يوجد في هذا المكنون من التعاليم ومن الأنظمة التي هي حقيقة تسقل شخصية المؤمن بحيث يكون متميز في كل شيء. أينما حل سلوك مؤمن، ونحن يعني رأينا قبل تقريبا شهر أو يزيد قليلا عندما أنهى فريق كرة القدم الأردني اللي كان يشارك في كأس العالم أنه قام بحملة نظافة للمكان اللي كان جمهوره فيه، حتى أنهم صوروا هذا المكان وقالوا تفضلوا. الآن كثير منا بقول لك واجبهم ماشي، إحنا بس نتكلم عن واجب في ظل أنه في طرف آخر أتلف وترك مخلفات طعامه وشرابه والسلوكيات اللي تركها، بينما نحن يعني هذا جانبنا.
1: نعم، متناسين. يعني في البعض فضيلتك يتناسى أن قضية المحافظة على النظافة كسلوك يعد عبادة.

0: نعم.
1: من العبادات التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى خالقه تبارك وتعالى. والشاهد في ذلك كما تفضلت قوله صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق
0: صدقة.
1: صدقة، مما يعني أن إلقاء الأذى في الطريق أو في المتنزه أو في
0: مع المكان
1: لا يعد صدقة، وإنما يعد سيئة.
0: نعم.
1: من يعني خلال مفهوم المخالف
0: نتكلم عن إماطة أذى، وإماطة الأذى فيها بلاغة، إنه أنت ليس فقط محصور إنك ما أزلت ما صنعت الأذى، أنت تزيل أذى غيرك. أنت في الأصل مؤمن تزيل أذى غيرك، وهذا الأذى في المفروض إنه ما يكون من شخص يحمل معتقدك وفكرك ودينك على سبيل المثال. فأنت عندما تقوم بهذا الشيء قد يدعو الآخرين إنه من يكون هذا، ما هو، من أين تنبع أخلاقه وسلوكياته. وهنا سيدي هذه فلسفة إنه أنت كإنسان صالح، إنه أنت بداية صلاحك كأنه جزء من شخصيتك.
1: نعم.
0: الآن إذا لا تريد أن تصلح غيرك
1: فأصلح نفسك.
0: نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في آخر حديث طويل قد يعرفه بعضنا، قال: فليمسك عن الشر فإنها صدقة. ما قدر يعمل، ما قدر يعين، ما فليمسك، يعني ما تنقصش، امسك، ما تزيدش، اثبت، ما يعني خلي أمرك إليك، يعني في المحصلة ما بدك تكسب حسنة ما تكسب سيئة.
1: صدقت. ولذلك يعني فضيلتك نلاحظ بأن الإسلام في عنايته بقضية المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي أو منع الإلقاء العشوائي للنفايات ربط قضية النظافة بالعبادات، بكثير من العبادات في الإسلام، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن الكريم، مثل قضية الطواف.
0: نعم.
1: حول الكعبة المشرفة
0: وشرطها الوضوء.
1: نعم.
0: الآن يا سيدي هذا الوعاء للعبادة لا يتصور، يعني نحن الآن لا سمح الله لو تصورنا أنه شخص، طبعا احنا الآن ما بنتكلم يا سيدي عن أنه شخص والله على سبيل المثال يلبس الملابس الجميلة والجل، ما هو مستطيع إلا يلبس ملابس نظيفة.
1: نعم.
0: مرتبة في حدها. هذه القضية بحد ذاتها تعطي انطباع على ما يتمثل في نفسك،
1: بحيث يتزين
0: بما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته يأخذ من طيب أهل بيته إيش ما كان ليعلمنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتنظيف الفناء، فناء البيت وفناء البيت وأمام البيت وغير بيت وسيارة وغير ذلك، يعني كل شيء. هذا سيدي موضوع النظافة لو نحن لا سمح الله نحيناه جانبا وتصورنا العبادات من غير نظافة، يعني النبي ليش أمر بالسواك؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسنن الوضوء؟ هذا كله حتى إنك فعلا وقوموا لله قانتين. لأن ما تتصور أنه أنا رائحة أو في بعض
1: منظر مش هندم
0: الذي هو لا يريح. فمن هنا جاء وجوب يعني الحفاظ على يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: وجعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. يعني الآن شخص طالع يتنزه هو وأفراد عائلته، وإحنا بنعرف أنه مكان التنزه اللي بيكون معهود بيكون غيرك قد حل فيه. إذا إحنا ما تركنا لبعضنا نظيف لا بتعرف لا بتجلس ولا بتأخذ راحتك ولا بتصلي ولا إلى غير ذلك. الآن لو كل واحد تركه كما وجده من أول لكان هذا أدعى أنه نحن أول حاجة نتعاون. أما تراكمت النفايات، يعني الأطفال حفظت قرآن ومعهم مسؤولين بيعطونا صورة، يعني قد يقول قائل يعني إيش بدهم يعملوا؟ ويسيدهم بيعملوا اللي بيستطيعوه، ولكن بيذكرونا بوجوب كل واحد فينا ماذا يعمل تجاهه. أنت واجبك تجاه بيتك. وهذا سيدي كثير من الأحيان في بعض الأشخاص يفصل بين العمل وعمارة الأرض. ربنا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها. إيش معنى سيدي الآية؟ الآية أنه ربنا جل جلاله خلقها لنا صالحة، فأنت تأخذها على صلاحها، تحافظ عليها، هذه عمارة الأرض. لأن الإفساد ليس من منهج الأنبياء ولا من السنة التي سنها لنا جل جلاله في أن جعل لنا الماء طهور والماء عذب والأشجار والأنهار وما فيها وآتاكم من كل ما سألتموه قبل أن تسألوه. هذا كله يعطينا طابع أنه نحن نعيش في عمارة الأرض على المنهج الذي يحبه وأمر به الخالق جل جلاله. وهذه نقطة جوهرية يا سيدي، نقطة جوهرية، يعني أنا أتمثل في العبادة، ومعنى العبادة هنا الطاعة المطلقة. بماذا؟ بعمارة الأرض كما أرادها خالقها. وإلا أنا بدي أنا أكون عندي يعني مشروع أكبر من أن أحافظ عليها كما جعلت لي أرضا طيبة خصبة عذبة الماء وطيبة الهواء ومثمرة الأشجار وفيها من العصافير وفيها، أنا أفسدها.
1: نعم. طيب. أنت هنا يعني فتحت لنا بابا فضيلتك للحديث عن مسألة العبادة بمفهومها العام والواسع. باعتبار أن العبادة في الإسلام لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر، من خلال طبعا هذا الفتح من خلال قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان إنما خلق لغاية نبيلة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وتلاوة للقرآن وذكر وتسبيح، بل تتعداها إلى قضية عمارة هذا الكون، انطلاقا من قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا لها. وكأنك تريد أن تقول فضيلتك أن من لا يحافظ على قضية نظافة البيئة، نظافة المكان، نظافة الحي، نظافة المسجد، نظافة مكان العمل الذي يعمل فيه، نظافة الطريق الذي يستخدمه، وكأنه هنا ينافي قضية الأمر بعمارة هذا الكون، باعتباره عندما يلقي النفايات عشوائيا هنا وهناك وكأنه يخالف النهي القرآني ولا تفسدوا في الأرض
0: بعد إصلاحها.
1: نعم.
0: وبعد إصلاحها يعني ربنا خلقها صالحة.
1: تمام.
0: أعطاك إياها صالحة، فأنت إما تحافظ على إن لم ترد تحسين،
1: صالحة في هوائها، في ماءها، في تربتها، في أشجارها،
0: في في أزهارها، في متنزهاتها، أينما تحل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. يعني أنت خليها طاهرة مطهرة، كل شيء ضعه في مكانه. المسألة سيدي دائما إحنا يعني منقول توجيه أنه أنت كمسلم ماذا تترك لغيرك إن لم تكن صالحا، لا أريد أن أقول مصلحا، صالحا يعني أقل ما فيها لا يأخذ عنك انطباعا. طيب إذا أنت كنت غير صالح يعني مفسد، مع أنه ربنا جل جلاله أمرنا بالإصلاح وليس فقط الوقوف على حد الصلاح.
1: نعم.
0: يعني وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، لأن نعم. المؤمن لا يقبل أن يكون هو صالح لوحده. المؤمن مش أناني، ليس أنانيا، المؤمن غيور على أخيه، المؤمن يحب أن يكون الجميع في البحبوحة التي هو يعيشها وينظر إليها،
1: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
0: حتى يحب لأخيه،
1: حتى يحب لأخيه
0: من الخير.
1: نعم.
0: من الخير، يعني حتى محدودية أنه أنا أحب له من الخير
1: ما يحب لنفسه،
0: ما يحب لنفسه. فهذه المسألة أنه أنت كمسلم، يعني نحن اليوم نعرف كلنا أنه ما يتعرض له المسلمين، وبعض كثير من الأحيان يعني يكون هناك تركيز على بعض القضايا التي قد تضحك منها. يعني مثلا على سبيل المثال مسألة الأضاحي، قالك والله اعتداء على الحيوان. طيب ما أنتم بتعتدوا على المسلمين، بتعتدوا أرواح المسلمين، هم مش عامل، والكل يعني الكل بيقدم ذبائح وكذا، المؤمن اقل ما فيها يعني نظيف ويستهلك ما يقوم به.
1: نعم. وهذا هو يعني مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، مسألة المحافظة على النظافة بمفهومها،
0: مفهومها العام ومفهومها الخاص.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أحمد القضاء الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على هذه المعلومات القيمة. والشكر موصول إليكم مستمعي ومتابعي الكرام على حسن المتابعة.

0: والاستماع لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: استجاب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف

0: رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلبي للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلبي للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ The Manhattan Fish Market. Fish and Chips بقرمش ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. The Manhattan Fish Market، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. في

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: مطاعم الديوان اليمني

0: سفير المائدة اليمنية والخليجية لمت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية الزرب المندي الكبسة المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة عنواننا لمقابلين شارع الحرية الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63 مطاعم الديوان اليمني عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي

0: المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم

عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
7: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية.

0: من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 0371-1025.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم أني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم أني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

قصدتك أنت وحدك يا إلهي. بذكرك أشرقت جنبات روحي، وفاضت في ابتهالاتي شفاهي. سألتك أن تضيء ظلام دربي، دعوتك أن تجنبني المناهي. فإن يوما سهوت فأنت تعفو، وليس سواك يهدي قلب ساهي. أنا بك لا بغيرك كان زهوي، وإن باهيت كان بك التباهي. شكوت إليك يا الله ما بي، شقائي في ضلالي واغترابي. أتيتك سائلا رحماك إني، ضللت فردني نحو الصواب. أضئ بهداك يا الله قلبي، لغير هداك ما كان انتسابي. تقبلني مع الأبرار ربي، وكن لي راحما يوم الحساب. فما كان ابتعادي عنك شركا، فوحدك عالم سري وما بي. رجعت إليك طوعا واختيارا، وهل إلاك يا ربي أطيع؟ فأنت البارئ القهار أنت، فأنت البارئ القهار أنت، أنت المهيمن والمدبر والبديع. وأنت إذا سألت سمعت سؤلي، وغيرك لا مجيب أو سميع. هداك هو الهدى لا ريب فيه، وظل حماك لي حصن منيع. شفاعتك الرجاء لكل إثم، فأنت المرتجى، أنت الشفيع. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

الفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

مرضعا ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء الأوتستراد مقابل جت اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أصحاب السماحة والعطوفة والفضيلة، أبناءنا الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم في حفلنا هذا، حفل انطلاق مشروع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي القادم إن شاء الله تعالى. وكمان في فرصة من هني معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة باسمنا إحنا صندوق الزكاة ومجلس إدارة صندوق الزكاة بتجديد الإرادة الملكية السامية، بتجديد الثقة فيكم. نسأل الله تعالى لكم التوفيق في خدمة هذا الدين في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده حفظهم الله. رح نبدأ حفلنا هذا إن شاء الله تعالى بعد الاستماع القرآن الكريم جزاه الله خيرا الشيخ معروف. رح يكون معنا إن شاء الله تعالى الآن فضيلة الدكتور طالب العواملة مدير أوقاف السلط، فليتفضل مشكورا للحديث عن صندوق الزكاة وأبرز ما تقوم به مديرية

0: الأوقاف فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالإحسان وجعل العطاء صدقة ترفع الدرجات.

0: رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الأستاذ الدكتور محمد الخليل المكرم، سماحة المفتي، أصحاب العطوفة والسعادة، أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني وباسم زملائي مدراء الأوقاف أن أقف بين يديكم في هذا المحفل المبارك لنترجم معاً أسمى معاني العطاء المؤسسي والتكافل المجتمعي، مجسدين نبض الوطن الواحد حين يلتقي على دروب الخير والبركة. وإننا إذ نلتقي اليوم لنشهد إطلاق مبادرة حقيبتي، الحقيبة المدرسية ومستلزماتها، فأننا ندرك بعين البصيرة أننا لا نوزع مجرد مستلزمات دراسية، بل نغرس رجاء ونرسم ابتسامة وثقة على وجوه أبنائنا وبناتنا من طلبة العلم، استجابة لنداء الحق قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا المدد المتدفق من الخير العميم ليس إلا ثمرة يانعة من ثمار النهج الهاشمي الحكيم والعطاء الموصول لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جعل من الإنسان الأردني الغاية والوسيلة، وأولى رعاية العائلات العفيفة جل عنايته واهتمامه. إن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصندوق الزكاة فيها ليقفان اليوم في طليعة العاملين لترجمة هذه الرؤى الملكية السامية، مؤدين أمانة الرسالة الدينية والإنسانية بأعلى درجات الكفاءة والإخلاص. معالي الوزير، الحضور الكريم، لقد دأب صندوق الزكاة بتوجيهات معاليكم السديدة ومتابعتكم الحثيثة على ترسيخ هذه المبادرة السنوية الرائدة لتكون درعاً واقياً يخفف الأعباء عن كاهل الأسر العفيفة مع إطلالة كل عام دراسي. وها هم أبناؤنا يجنون ثمار هذا الجهد باستلام 20,000 حقيبة مدرسية متكاملة بكافة مستلزماتها، لتمتد أيدي الخير لمستحقيها في كل بقعة من ربوع وطننا العزيز. إن الإنفاق في مضمار العلم وإعانة طلبته وإدخال الطمأنينة على قلوب عائلاتهم يعد من أرفع القربات وأعظمها أجراً عند الله، وهو السور المنيع الذي يحفظ تماسك نسيجنا الاجتماعي، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ختاماً، وباسم كافة الزملاء مدراء الأوقاف، نتوجه بخالص الشكر والعرفان لمعاليكم على رعايتكم الدائمة ودعمكم المطلق لمسيرة صندوق الزكاة، والشكر الموصول لكافة الأيدي البيضاء والقلوب النابضة بالخير التي جعلت من هذه المبادرة صرحاً واقعياً يعكس أصالة المجتمع الأردني بلد النشامى. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأن يحفظ الأردن واحة أمن واستقرار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وأن يجعل هذه الجهود الخيرة في ميزان حسناتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كل الشكر فضيلة الدكتور طالب العواملة. والآن نترككم مع عرض تقديمي يتم من خلاله عرض أبرز مشاريع وبرامج صندوق الزكاة.

صندوق الزكاة له برامج كثيرة متعددة، ونحن في وزارة الأوقاف نعمل على دعم الصندوق بما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ليقوم الصندوق بدوره في أن تحقق فريضة الزكاة دورها المأمول في مجتمع المسلمين. انطلاق مشروع الحقائب المدرسية في مثل هذا الوقت قبيل افتتاح

مدارس في موسم قادم لأبنائنا جميعا. في هذا العام تم إطلاق هذا المشروع بعشرين ألف حقيبة مدرسية بقيمة 250 ألف دينار.

0: نستمع الآن إلى كلمة توجيهية من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فليتفضل معاليه مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سماحة المفتي العام المملكة الدكتور الأخ والصديق الدكتور أحمد الحسنات، الله يجزاك، وشكرا سيدي لكم على مشاركتكم لنا دائما في خاصة في مثل هذه الأعمال الخيرية، أصحاب العطوفة والفضيلة، الأخوات الأخوة جميعا. نحمد الله عز وجل أولا أننا نلتقي في مثل هذه الأعمال التي يرضى الله تعالى عنها، هذه الأعمال الخيرية، والله سبحانه وتعالى يقول: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهذا هو الذي ينفع الناس، وخير الناس أنفعهم للناس. ومن أفضل الأعمال التي يعملها الإنسان المسلم هو سرور تدخله على قلب مسلم. صندوق الزكاة بحمد الله عز وجل تتعدد فيه البرامج، ويسير في برامجه ببناء البيوت والأسر ورعاية الأسر والفقراء والأيتام وترميم البيوت وكسوة الشتاء والعيدية، وأيضا هذه الحقائب المدرسية على وجه أو في بداية العام الدراسي القادم 26-27. وسيقوم الصندوق بإذن الله عز وجل بتوزيع 20,000 حقيبة مدرسية بمبلغ إجمالي 220,000 دينار. ودائما نحرص أيها الإخوة على اختيار أفضل وأجود الأنواع لتوزيعها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فنحرص دائما على أن ننتقي الأجود والأفضل لأبنائنا وطلابنا وطالباتنا، لنكون في صندوق الزكاة ووزارة الأوقاف عونا لهم على طلب العلم وبناء مستقبلهم والمساهمة في بناء مستقبل هذا الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة لصندوق الزكاة دائما في إدخال الفرح والسرور على كل إنسان ربما ضاقت به الحال، وواجب الوطني والديني علينا جميعا الذي يمليه علينا ديننا الإسلامي وواجبنا الوطني أن نقف مع كل إنسان محتاج في هذا الوطن الطيب المبارك لنسد حاجته. وحاجة الناس ترى ليست صعبة بشكل كبير جدا، بحمد الله عز وجل صندوق الزكاة يعمل وفيه مزكين، وبلدنا بحمد الله عز وجل بلد خير وفيه خير، أمثال الإخوة اللي أمامنا الله يجزيكم الخير جميعا على تبرعكم ودعمكم ومساهمتكم في صندوق الزكاة وتأمين وسد حاجة هؤلاء الناس الذين هم بحاجة. هذه الحقائب المدرسية فيها قرطاسية تكفي الطالب، وتم شراءها من المؤسسة الاستهلاكية المدنية بأسعار تفضيلية بأسعار الجملة لنضمن جودة هذه الحقائب، بحيث تشترى بجهة رسمية راعية ومن جهة تعمل على إخضاع هذه الحقائب لفحص فني ومواصفات ومقاييس بشكل سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا ومن كل من ساهم في هذا المشروع الذي نطلقه في كل عام منذ سنوات في بداية العام الدراسي، ليكون كما قلت عونا لأبنائنا في علمهم وتعليمهم. إن شاء الله تعالى تستمر مشاريع صندوق الزكاة بإذن الله عز وجل

0: لمساعدة أبنائنا الطلبة سواء في الحقائب المدرسية أو ابتكار حتى مشاريع جديدة تعمل على دعم الفقراء وتحقق غاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الزكاة كفريضة وركن عظيم من أركان هذا الدين. احنا نعرف دائما عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل في أكثر من مرة الله في أكثر من موطن الله سبحانه وتعالى قرن وجمع بين الصلاة والزكاة، والصلاة عبادة بدنية كما يقول العلماء، والزكاة عبادة مالية نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله تعالى خيرا إخواني لمشاركتكم وحضوركم، سيدي سماحة المفتي الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم، والإخوة جميعا الحضور الله يجزيكم الخير، وإن شاء الله تصل هذه الحقائب بإذن الله عز وجل لفعلا أناس بحاجة وطلبة هم بحاجة لهذه الحقائب. وبحمد الله عز وجل يجوز كنا في بعض مناطق اللي هي بحاجة وتعاوننا بعض مع بعض مدراء المدارس في عام سابق لمباشرة بعض الطلاب الذي كان يأتي إلى المدرسة بحقيبة يعني لا تليق، عملنا على تبديل الحقيبة لهذا الطالب حتى دون أن يشعر أهل هذا الطالب من الذي أعطاه هذه الحقيبة. وإن شاء الله نستمر في بعض البرامج بإذن الله عز وجل مع بعض أخواننا في مدراء التربية والمدارس، يعني نتلمس الطالب الذي يأتي بحقيبة متهالكة لنعمل على تبديل هذه الحقيبة بحقيبة ممتازة بقرطاسية بأمور بحمد الله عز وجل وفضله تكون مناسبة لأبنائنا الطلبة. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم، والله يعطيكم العافية، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا جزيلا معاليكم على هذه الكلمة التوجيهية الطيبة. نصل الآن إلى لحظة تكريم وتوزيع الحقائب، نستميحكم معاليكم وعطوفة الدكتور عبد السميرات لتوزيع الحقائب على الطلبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقلنا ييأس قيل أنها بمعنى يعلم، لغة لهجة في قريش. أفلم ييأس، أفلم يعلم الذين آمنوا أنهم لم يهتدوا لأن الله لم يشأ هدايتهم. أفلم ييأس على حقيقتها، أفلم ييأسوا أي من أن يؤمنوا، لأن الإيمان لابد أن يكون فيه استعداد نفسي لقبوله فيشاءه الله. وفاتنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ضج أيضا صنعها المستشرقون الذين قرأوا القرآن بغير ملكة العربية، لأنهم تعلموا اللغة صناعة، وتعليم اللغة صناعة مش زي ما تكون ملكة طبيعية في النفس. حينما قالوا إن القرآن في تعارض، فآية تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعندكم في سورة المائدة يقول الحق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فأي المعنيين هو المراد؟ لو أنه استقبل القرآن بالملكة العربية لعلم الفرق بين بذكر الله تطمئن، أي بذكرهم الله تطمئن القلوب، ولكن الآتان إذا ذكر الله أمام أناس، فكأنه إذا ذكر الله أمام أناس كأنك فيه لحظة غفلة عن الإله. يقوم لما واحد يقول الله كده ويقول يبقى أكيد منبهه إلى شيء هو كم إيه مش موجود عنده، يبقى القلب إيه يوجع. أو أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الخلق جميعا بما فيهم من غرائز وعواطف ومواجيد. فساعة الإنسان ما يكون ما بيش إنسان كامل أبدا، برضو كل إنسان له إيه عفو، إلا من عصم الله بقى المعصومين. فحين يتذكر إسرافه في جهة سيئة يوجع، وحين يتذكر عفو الله وتوبته ومغفرته يطمئن. نعم. الآية حينما قال أفلم ييأس، يعني إيأسوا من إيمان هؤلاء، ويجب أن تعلموا أنه لا يمكن أن يهديهم الله إلا إذا وجد عندهم استعداد للهداية. اللي ما عندوش استعداد للهداية وبقى كيف كفر، ربنا يطبع على قلبه ويزوده كفر. مش أنت مخطوط من إيه؟ خد طبع الله على قلوبهم، الذي خارج عنها ما يدخلش واللي داخلها ما يطلعش. ما دام انت مبسوط من كده، انت مبسوط من دي خلاص نزودك يا انت حر. فربما المسلمين يقولوا بقى دول هيفضلوا على عينتهم دول وهنتعب منهم التعب ده، ما هم شايفين منهم تعب. يوم ده يخوفهم ويخلي نفوسهم كده تقول بقى هيفضلوا على كفرهم وعينتهم واحنا بنشقى بهذا الكفر وبذلك العناد. فربنا بيده يقول المسائل النصر جاي ايه واحده واحده: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني اطمئنوا المسألة مش هتفضل كده، هتصيبهم قوارع كده وهم قاعدين مطرحهم، وبعدين يشوفوا الحتت اللي حواليهم كده عمالة تتخذ منهم الإيمان يأخذها، وأرض الإيمان تزداد وأرض الكفر إيه تنقص. وبعدين يجي نصر الله لهم كلهم إنهم يضيعوا كلهم، ولا يبقى في الجزيرة إلا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى إدى الأمل بعد اليأس عشان ما يفضلش اليأس مسيطر على حركتنا ولا على نفوسنا. قل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، مش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يجي لهم شوية جد صنددهم يتقتلوا واحد ورا واحد كل دي. الله يجي مثلا الواحد منهم اللي كافر وبيعاند، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجوز بنتينه لولاد ابو لهب الاثنين، فلما حصلت الجفوة بين كده ابو لهب وامه بقى ومراته قالوا للاولاد وادودوا لهم وقالوا لازم تطلقوا الايه البنات في محمد، فطلقوا بنات محمد. فلما جه اول واحد يطلق البنات بنت محمد دعر عليه رسول الله وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. شوف الكافر يقول لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتقلقني وانا اخاف ان ابعثهم في رحلتي الى الشام. الله، طب ده انت كافر بوه تقول لا ما عندوش حاجة وكيف من دي ليه بقى؟ كان الاصول انك انت ما تخافش بقى. فلما جم في الطريق وحبوا يناموا قال لهم هاتوا كل رحالنا واجعلوها سياجا لولدي. كل الرحال بقى اللي عملوا ايه خط برليف حواليه. وبعدين صبح الصبح لقوا ايه حاجة بتنهش نقشت الولد بقى لقوا سبح. قاموا الناس قالوا هو كل ابو لهب كان خايف من دعوة محمد، دعوة محمد تحققت. قام واحد قالوا لكن ده هو النبي قال اكلك كلب من كلاب الله وده سبح. قال له هو الكلب اذا نسب الى الله يبقى كلب، ليه يبقى سابع؟ كل حاجة تنسب الى الله لازم تبقى ايه تبقى كبيرة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بلددهم في العناد واصرارهم على الكفر تصيبهم قارعة. القارعة هي الشيء يطرق بعنف على هادئ ساكن. واحنا بناخد منها قرع الباب، قرع الباب، واحد قاعد في بيته ساكن كده وبعدين يلتفت اليه. ولذلك يقول لك في نقرة الباب وفي قرعة الباب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في ذاتهم او تحل قريبا من ديارهم. احنا قلنا ان صلح الحديبية ادى للمسلمين فك تشريبة يعني هدوء نفس، وبقوا بقى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام السرايا في الحتت اللي حوالين الايه، فبالقبائل بتيجي افواج وتؤمن وذي افواج وتؤمن ومن تحل قريب. لما يبلغهم بقى كده ان الاسلام عمال يزحف كده وها دي ايه ادي بقى القارعة في ذواتهم وبعدين ايه في حواليهم حتى يأتي وعد الله بان هم يدخلوا ايضا في الموضوع بفتح مكة او يأتي وعد الله عليهم يوم القيامة ويدلهم العذاب اللي هم ايه يستحقوه. فاذا دي تطمين لمين؟ للي قالوا اللي بيقول لهم افلم ييأس الذين امنوا. ولا يزال الذين كفروا اي لا ينفكون عن حال من هذه الاحوال ان تصيبهم بما ان تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله اي بالنصر، وبعد ذلك تدخل الجزيرة وكله يدخل في ايه في حي الاسلام. ان الله لا يخلف الميعاد. قال لك ان كلمة وعد عادة تيجي في الخير وكلمة وعيد تيجي في الشر. واني اذا اوعدته او وعدته لمنجز اعادي ومخلف موعدي. يعني الإعادة يبقى بإيه؟ بشر. ووعد وعدا يعني بالخير. إلا أن بعض العرب يستعمل الاثنين في ال... طيب أو نقدر نقول إن المسألة متعلقة بتصبير المؤمنين. يبقى كن ربنا حينصرهم بالقارعة تصيب هؤلاء أو تأتي حول ديارهم أو يأتي يبقى فيها وعد الله لكم بالإيه؟ بالنصر بقى والغلبة. يبقى وعد بالنسبة لمين؟ للي بيصبرهم. انما هو وعيد بالنسبه لمن؟ بالنسبه لمن؟ وإن الله لا يخلف الميعاد قضية قرآنية. قضية القرآنية لا يخلف الميعاد بتعليل رتيب فلسفي بفكر البشر. ليه؟ لأنك إذا وعدت وعدا معنى أنك بشرت بشيء لم يأتي زمنه. أنا أوعدك أن أعمل كذا، مش هعمل لك دلوقتي، أدي الوعد، أعمل لك كذا. طيب مين ضمين لك تعيش حضرتك كده لحد ما تعمل لي؟ محدش ضمين دي بقى. طب ومين ضامن ان انا افضل لحد انت ما تعمل لي؟ طب ومين يضمن لي ان ما ان امكانياتك هتفضل معاك علشان تبقى تعمل لي؟ اذا ما فيش واحده مضمونه. اذا لا يصح ان يعد الا ان يقول ان شاء الله، ولا يعد وعدا مطلقا الا الله. لا يعد وعدا مطلقا الا مين؟ هذا معنى ان الله لا يخلف الميعاد، يعني لا تظنون ان ذلك الوعد كوعد بعضكم لبعض، لانك قد تعد ولا تملك الوفاء بان تفقد او يفقد من تعده، او ان لا تكون لك امكانيات توفي بوعدك. انما ربنا ما عندوش حاجه من دي ابدا. يبقى يخلف ولا ما يخلفش؟ لا يخلف الميعاد. ان الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك. استهزئ فيه هزأ بفلان، انما استهزأ طلب من الغير ان يهزأ به، يبقى عدى الضلاله. في واحد يهزأ به خلاص، انما استهزأ يعني طلب من كل غير انه ايه، يبقى حيركب اسمه واسم مين؟ واسم التاني. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لست بدعا في ان يقف الناس منك هذا الموقف. وواحد مثلا يشوف النبي بيمشي ازاي، والنبي كان بيمشي اذا مشى كانما يتحدر من سبق، يعني زي ما يكون نازل من حته ايه، من حته عاليه، وتملي بصره في الارض. فالناس واخدين على مشي الفتوانه بقى، ثاني يعط فيه وعامل له جنيه كتابه كده، واخدين على الحكايه دي. والنبي متطامن لنعمه ربه ومش عارف بيمشي المشى دي. فيجي واحد اللي هو الحكم ابو مروان يقلد مين؟ يقلد النبي ويمشي كده. يقوم النبي بنور البصيره فيه يعرف ان الحكم كان قاعد وشايفه، وهو قاعد كده ملك، هو لازم هيعمل حاجه. يقوم يتلفت يلاقيه ايه بيعمل، قال له كن على هذا. فضلت الماشيه بتاعته كده، ثم نفاه الى الطائف. فلما نفاه الى الطائف قعد بقى يرعى شويه غنم وشويه مش عارف ايه وشويه ايه، وبعد ذلك ما عفاش عنه النبي، ولا ابو بكر جه عفى عنه، ولا سيدنا عمر عفى عنه، لحد ما جه عثمان. عثمان له قرابه وبتاع وحاجات زي دي، ما هو اموي، انما هي مش دي عشان نبرئ سيدنا عثمان. ان عثمان شهد وقال والله لقد استاذنت رسول الله فيه. فقال له، قال لي ان غدرت يعني تعمل اعمله. فانا لما جيت ملكت وليت امير، انا خدت تفويض من النبي، وانا ما غشش نفسي علشان اقول ان النبي قال وما قالش. فايه رجعه الشاهد. بعدين حصل ان الوليد بن عبد الملك كان له خيل، وبعدين بتجري، فولد من اولاد يزيد بن معاويه اخو خالد اللي هو عبد الله كان له خيل بتيجي وهي بيتسابقوا يعني. فكان السبق هيجي لمين؟ لعبد الله اللي هو يبقى اخو خالد بن يزيد. فعملوا عمليه كده غش كده وبتاع وحاجات زي دي، حطوا في سكه الفرس مش عارف ايه عشان يتعصر، عشان خيل مين؟ الوليد. تسبق، سبقت بالفعل. فقال له انتوا عملتوا ما غشيتوا يعني في السباق وبتاع، وحصل ايه؟ حصل الايه؟ الخلاف. فاشتدوا على بعض. فايه؟ فمين شتم؟ الوليد شتم عبد الله اللي هو اخو خالد. فلما شتم راح لعبد الملك بن رواني يشتكي اللي هو من خالد. دخل خالد على عبد الملك فقال امير المؤمنين ان الوليد عمل في اخي عبد الله كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له اتكلمني في عبد الله؟ قال له نعم. قال له لقد دخل علي آنفا فما أقام لسانه من اللح، يعني ما بيعرفش يتكلم. فيرد عليه يقول له إيه؟ قال له والله لقد أعجبتني فصاحة الوليد الوليد ابن وروغ ما بيتنايل يجيبوا له هنا ابن مدرسين ولا يعرف ولا كده. انت بتعيرني بعبد الله؟ طب يعني الوليد من صلاة النبي؟ والله لقد اعجبتني فصاحة الوليد. قال له ان يكن الوليد يلحن فان اخاه سليمان لا يلحن. قال وان كان عبد الله يلحن فان اخاه خالدا لا يلحن. فرد عليه الولد وقاعد بقى قال له اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير. ده مثل بنقوله احنا دلوقتي، فلان ده لا في العير ولا في الايه، لان سيادة قريش كانت متمثلة في الحاجتين دول، العير اللي جايب البضاعة من الشام وعليها مين ابو سفيان، والنفير اللي نفر عشان ينقذ البضاعة من النبي في عند بدر جاء عليه عتبة. فسيد جاء مع النفير وسيد جاء مع أبو سفيا، فقال له ومن أولى بالعير والنفير مني؟ ما بقول له اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النفير. ضحك وقال له ومن أولى بالعير والنفير مني؟ جدي أبو سفيا صاحب العير، وجدي عتبة صاحب النفير. يعني السيادة جاء من ايه؟ من الأب ومن الأم. ولكن لو قلت شويهات وغنيمات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان أولى. لو ذكرت الشويهات اللي كان جدك بيرعاها في الطائف وقعد فيها شوية غنم كده والطائف اللي اتنفى فيها ولا قدرش يرجع، وذكرت عثمان اللي فك أسره وجابه، كان يبقى أولى من هذا الكلام. فالشاهد ايه؟ ان المستهزئين كانوا يستهزئون كثيرا. انا كفيناك الايه؟ كل واحد بقى كان يخاف يستهزئ بحاجة لربنا كفيناك المستهزئين. ولقد استهزئ برسل من قبلك، إذن لك أسوة في الرسالة، الرسالة فيها كذا وفيها كذا، فأنت لست بدعا في الرسالة. فأمليت للذين كفروا. أملى بمعنى أمهل، والإملاء بمعنى الإمهال، ليس معناه ترك العقوبة على الذنب، وإنما تأخير الذنب لقمة عشان تبقى الإيه؟ زي ما واحد يعمل في واحد حاجة هايفة يوم ما يردش عليه يقول الثانية والثالثة وبتاع ويكمل له على إيه؟ على حاجة بقى تستاهل الإيه؟ زي اللي بيقولك إن بيهشك وده بيهشكه. بيهشكه يعني يمسكه كده ويعليه، قال له والله ما بيهشكه، ده ابن عدوه، ده هو بيرفعه عالي كده عشان لما يوقعه تبقى الهدر جامد. ولا بيهشك ولا بيهنيك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي ايه؟ ان كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا، هناك آية في البقرة، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إيه؟ زي ما يكون واحد عمال يعمل فخ الواحد، واحد مثلا بيكره واحد في ديوان من الدواوين، وبعدين شاف عليه هفوة من الهفوات العملية تتعلق بأمانته بإنه خد حاجة ولا عمل حاجة، يوم ما مش على طول يعني يفرح بها ويشاحها، لا يسيبه لما يغلط غلطة كمان أحلى. غلطة كمان أحلى غلطة، وبعدين يأخذ بإيه؟ يأخذ بخبائه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كلمة فكيف كان عقاب دي معناها بيقولوا إيه رأيك في العقاب ده بقى اللي عملته بهم؟ ده أنا عملت فيهم كويس يعني؟ ولذلك هناك إن الذين أجرموا إيه؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا به يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مش بس يستهزأ وينفض ويمشي، لما يروح يقول له أماني قابلت فلان وهزأت تهزيق يوم ويسقفوا له. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لا إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ غدرنا نجزيهم؟ طبعا الكل يقول غدرت يا رب. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. انت ما تقولش دي، ما تقولش انا وقفت امتحن كيف كانت اجابتي، ما تقولهاش الا ايه إذا كان إيه إجابة كويسة.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله كان لما يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يجيب المقابل، كمن ليس قائما على كل نفس بما كسبت. أم قال لك هيدي عظمة القرآن بقى اللي ممكن العقل كده يستنبطه ما ايه يجيبها كده عشان ينبه الانسان على انه بيستقبل كلام ربي يقعد يدعبس فيه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول ايه ثوروا القران، ثوروه يعني ايه يعني اسيروا كده عشان تشوف الكنوز اللي فيه، زي ما يكون كنز في الارض كده واقعد شوف ثوروا القران. يبقى يعني هنا نقول ام افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلان قائم على الشيء او قائم على الامر معناها ايه؟ هو الذي يديره ويدبره ولا تخفى منه ايه خافيه، وجاب صيغه القيام يعني مش بدير وانا قاعد، يعني بدير وانا ايه وانا قائم، يبقى كل حاجه عندي ولا مش عندي، انا قائم على كل نفس بما كسبت، ان خيرا فخير وان شرا فشر. لكن انتم بتجيبوا وتعبدوا آلهة لا تملكوا لنفسها نفعا ولا ضرر، فالذي يقوم على كل نفس بما كسبت يسوى بغيره ممن ليس كذلك. طب ممن ليس كذلك جاءت منين؟ ناخد ازاي مقابل؟ ما هو ما يهدفش شيء الا وفي النص مقابل يهدي اليه. قال ايه؟ وجعلوا لله شركاء، مع ان الله قائم على كل نفس بما كسبت غفلوا عن ايه وعملوا ايه شركاء. شركاء يعني ليسوا قائمين على كل ايه بما كسبت. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كغيره ممن لا يكون فيه هذه الصفه. طب اللي غيره اللي ما يكون فيه هذه الصفه اللي هم مين؟ الشركاء اللي انتم اتخذتهم لا يملكون ضرا ولا نفع. والاله يقولوا ايه الحق اصل الاله اتشرخ، يلا هاتوا مسمارين ودقوا في الاله علشان يلحموا مش عارف ايه ولا يربطوا بحد، ايش الحكايه دي؟ يبقى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت من السياق تاخذ كغيره، كغيره اللي هو من الذي لا يقوم على شيء ما كسبت ما يقومش، نقول لا مش زي بعض. يقول لك هم جعلوا لله شركاء، اي من مين؟ ممن لا يقومون على كل نفس بما كسبت. يبقى وجعلوا لله شركاء دليل النص المحذوف. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم مش انت بس لوحدك، ده قائم على كل نفس، يبقى قائم على دي وقائم على دي وقائم على دي، يبقى قوام ولا مش قوام، ولا قيوم ولا مش قيوم، قيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أي ليست فيهم هذه الصفة، قل إن كنت بقى بقيت كيف شركاء سموهم، قول لنا سميهم ايه؟ ايه سموهم دي؟ طب هم سموهم برضه، يقول لك ده اللات وده هبل وده مش عارف ده مش كده اللي بسموهم؟ طب قال سموهم. نقول له التسمية هي أول ايه؟ حدث كوني يصادف مين؟ يصادف الموجود. الذين سموا الأصنام لو نسبوها لنسبت لعمرو بن لحي. ما كانش فيه الحجارة بلاش أسامي أبدا. لو أن ذو المسمات كانت موجودة كده من أول ما اتوجدت ديا كان يبقى لهم أسماء، إنما دول ما لهمش أسماء، جم في الآخر وزوروهم كده في آخر الدفتر. يبقى إذن قولوا لنا اسمهم إيه؟ يعني اسمهم الذي يطلق عليهم ساعة وجد، وإن كانوا آلهة يبقى ما حدش أطلقه، يبقى هم اللي يطلقوا على نفسهم، وهو اللي بيسمي الإله حد بيسميه، هو اللي بيسمي نفسه. يبقى اذا ما دام كده يبقى المساله كذب في كذب. قل سموه. حاجه ثانيه الا ان يكون ان تكون هذه جزئيه وهم لهم وجود ولهم اسماء وربنا ما عرفش بيهم، وانتوا اللي بتعرفوه حاجه في كونه ما هوش عارف ايه، يعني حاجات لا دخل لها في ايه في معلومه. اتنبئون انتوا بتقولوا لنا على حاجه انا ما اعرفهاش، يعني في الكون بتاع حاجه ما اعرفهاش. قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. إشمعنى يعني ما لا يعلم في الأرض؟ قالك لأنهم كانوا بيعودوا الشوية اللي في الأرض دول الأصنام والشجر والبتاع. أم بظاهر من القول. ظاهر من القول يعني قول لا معنى له، يقولون بأفواههم ما ليس إيه
وظاهر القول لأن الاسم إذا أطلق على مسمى بقى الاسم ظاهر والمسمى باطن موجود. انتوا مكتفيتوا بالظاهر والمسمى مش ايه؟ مش موجود. ام بظاهر من القول ولا ايه؟ ولا زينا للذين كفروا مكرهم وفاهمين انهم هيعملوا ما ينكروا علينا ويقولوا آلهة وآلهة.

المجتمع من الفساد، لان كان يقول لك ان يؤجل العذاب للاخره. طب والذي لا يؤمن بالاخره تفسد حركه الحياه دي، يبقى لازم ياخد حاجه في اللي مؤمن بقى اللي عايشها دي. يبقى اذا عذاب الدنيا عشان ايه؟ عشان سلامه حركه الحياه. بيعملون العقوبه، يجرموه ويعملون العقوبه. اذا جرموه وعملوا العقوبه يوم الذي عامل يخاف لا تقع عليه العين زي ما بيقولوا، واللي ما عملش يخاف يعمل. ثم تستقيم حركة الحياة بأمر محسن مشهود يصح أن يوجد لهم. إنما لو أنه هددهم فقط بعذاب الآخرة، هم مش مؤمنين بعذاب الآخرة. ولذلك قلنا في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض ممكن، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في عطين يعني، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تفويض. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عشان حركة الحياة تستمر. وإلا لو كان المهمل او المسيء ما ياخدش جزاؤه، دي تعمل ايه؟ دي تشجع غير اللي واما من امن وعمل صالحا المقابل فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا ايه يسرى. من امرنا يسرى. يبقى دي عذاب الدنيا عشان ايه؟ عشان سلامة حركة الحياة من بطش من لا يؤمن بالعودة الى الله في يوم في اليوم الاخر. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ما هم بقى كانوا عبدين آلهة، مش الآلهة دي بقى لما تشوفهم في مأزق كده من العذاب كانوا يصح أنهم إيه يسارعوا لينقذوهم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد ما تبين لنا معسكرات ايمان ومعسكرات كفر مضادة لحركة الايمان، كان ولا بد ان يتكلم لنا عن الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. فقال الاولاني عذاب في الدنيا وعذاب في الاخرة اشق وما لهم من واق. التانية بقى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. وعد المتقون، من الذي وعد؟ الله. والرسل بلغوا عن الله. يبقى لو خدنا من المصدر الاساسي يبقى الله هو العبد، من المصدر المباشر وبعدين يجي بعدين الرسل ينتهم والعلماء يقعدوا يقولوا لهم الله. يبقى الوعد الاصيل من مين؟ والبلاغ عن الوعد الاصيل للرسل وحمل البلاغ الذين يحملون ايه رسالات الله. يبقى وعد ماشي بايه ثلاثة. ولذلك فيه فعل واحد يوم يشيع بين افراد، ان نظرت الى المصدر الاساسي ينسب اليه، وان المصدر المأمور ينسب اليه، وان وصلته للمصدر المباشر للعملية ينسب له. مثلا الله يتوفى الانفس، شو اللي بيتوفى؟ وبعدين يجي في آيات يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى التوفية قالت لربنا وقالت لمين؟ انما جايبها من بطنه ولا جايبها من الاعلى؟ يبقى نسبتها للمباشر. توفته رسلنا توفته، لكن بقى الملك الكبير هيبقى تحته ايه؟ يبقى مرة يسند الفعل الى الله، مرة يسند الفعل الى المباشر من الله، مرة يسند الى المباشر الفعل من الله. مثل الجنة، مثل ماهيش هي الجنة، انما هذه مثل للجنة. ايه الفرق بين ان دي الجنة ودي مثل للجنة؟ المثل هيديني صورتين، صورة انا بسمعها عن واقع لا اعلمه، فبده يديني تمثيل للشيء. ومعنى التمثيل ان تلحق مجهولا بمعلوم ليأخذ الحكم. هذا التاني زي ما تشبه، انت شفتش فلان ولا ايه؟ شفت فلان ده كفلان، يبقى انت شبهت ايه؟

0: فلان بفلان، شبهت ايه مجهولا بمعلوم عشان تيجي الصورة في الذهن، لان الصورة الحقيقية للتعني مش عندي. فانا اقول له فلان زي تشوفه، تشوف فلان، اقول تقول له فلان هو تشوفه كأنك شايف فلان على الاول. يبقى اذا مثل الجنة، ولماذا مثل الجنة؟ قال لك لان الجنة التي يقول فيها الرسول شرحا لموجز من القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والرسول يشرحها فيما لا عين إيه رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نمسك النص المفسر الأخراني دي، فيها ما لا عين رأت، شوف الترقي، ولا أذن سمعت، لأن مدركات العين محدودة بالنسبة لما تسمع الأذن. مدركات العين اللي انت بتشوفه، انما ودنك هتسمع اللي انت شايفه واللي شايفه غيرك. يبقى انه اللي اوسع رقعة في الأذن، فيها ما لا عين رأت، هذه ضيق حلقة، ولا أذن سمع، هات بقى ولا خطر على قلب بشر يعني من الخواطر، ايها اوسع. طب العين محدودة، الأذن اكثر منه، انما الخواطر دي، ده الخواطر بتتخيل اشياء مش موجوده، يبقى اوسع دائره في الخيال ايه؟ الخواطر. فيها ما لا عين رات ادي واحده، ولا اذن سمعت ادي الثانيه، ولا ايه؟ خطر على. طيب اللغه اللي احنا بنتكلمها بتيجي ازاي؟ اتوجد الالفاظ ثم توجد لها المعاني، ولا المعاني توجد فنضع لها الالفاظ؟ المعاني توجد وبعدين ايه نوضع لها الالفاظ. طب اذا كانت الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب هنوضع لها الفاظ ازاي؟ ليه؟ ده الاصول المعنى يوجد اولا وبعدين نقول المعنى ده نقول عليه اسمه كذا، وانا ما اعرفش حاجه عندي خالص، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من اين اعبر عنها؟ فإذا أراد الله أن يعبر عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يجيبش لفظ، لأن إحنا ما بنوضعش في ألفاظ لغتنا إلا للموجود أولا، اللي يتوجد نوضع له لفظ، وما دام دي ما فيش لفظ مش هقدر أوضع لها ألفاظ. فقال لك أنا مش هديك بقى الجنة هي، أنا هديك مثل الجنة، لأن ما فيش ألفاظ تؤدي هذه المعاني، ما فيش ألفاظ تؤدي هذه الإيه. ومع أني أعطي لها مثل أخلص المثل من شوائبه المعروفة له في الدنيا. المية لما بتبقى جارية كده وحلوة بالشرف، طب ولما تقف وتعطل خلاص، يوم يقولك فيها أنهار من ماء غير آسن، شبهها بنهر كده، أنا بس إيه نزع منه الإيه الحاجة اللي تكدره، وأنهار من لبن، اللبن ده كان الغذاء بتاع البدو، ويقعدوا بقى لما تيجي المواشي من المرعى يقعدوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين ياكلوا منه طول المشي، ما ايه يوم مرار يطول عليه الوقت يتغير. فقالوا أنهار من لبن لم يتغير طعمه، فيجيب المثل بس ما يقش على إطلاقه، ينزع منه المكدر. وأنهار من عسل مصفى، ليه؟ أما قالك لأن العسل أصل أول مراحل الجبال، أول مراحل العسل كان يسكن مين؟ الجبال، وبعدين الناس بقت تستأنسه وتاخده ويجي أما زرعوا شجر يجي على الشجر، وبعدين يعملوا له إيه؟ منحل من شغلهم ويزرعوا له شوية زرع وبتاعه مش عارف إيه، وأوحى ربك إلى النحل إيه؟ أن اتخذي من الجبال بيوت إيه؟ ومن الشجر ومما يعرشون، ما يعملوا لكم بقى منحل كده يحطوا فيه الازهار. الراجل الامريكي اللي قعد يبحث في تاريخ النحل وجد اقدم عسل هو اللي موجود في الكهوف الجبليه، هم بيعرفوا القديم من الجديد، يعملوا يطلعوا يحرقوا منه شويه ويعملوا الكربون، والكربون ده هو اللي يحدد الايه؟ حدد العمر، وبعدين اقل منه اللي على الشجر، وبعدين بقى اللي احنا بنعمله ده مما يعرشون طبق الاصل زي ما أن تخذي من الجبال بيوتا إيه؟ ومن الشجر ومما إيه؟ ومما يعرشون. يقول إيه؟ وأنهار من عسل، فدم في الجبل بقى كان ولا في الشجر حتى، يوم يختلط بغيره وهو بيجرم العسل كده شوية رمل وشوية حصى وشوية ها، ولما يجيب من الشجر يبقى ورق الشجر اللي سقط عليه وحدة الفروع اللي ذابت والبتاع، يقوم يعملوا ايه، يجيبوا بقى المناخل كده وايه ويصبوا، يبقى بيدين العسل انما بينفي منه مين، بينفي منه المكدر، انهار من ايه، انهار من عسل ايه مصفى خلاص، وانهار من خمر، بس الخمر اللي بيعكرها ايمانيا ايه هي، انها ليست لذة ولها اثر في التكوين العضوي على العقل، يوم ينفي دي منه، وانهار من خمر لذة للشاربين. لو انت شفت كده في اي حاجة كده الجماعة اللي بيسكروا تقوم تجد يحط شوية صغيرين في الكاس، الا ان كان بقى يعني واد حريف، يوم ساعة ما ياخدها يشربها لحظة دي، ساعة ما ياخدها يشربها يدلقها دلق، ما يمررهاش على بقه لان طعمها وحش قوي. اذا هي ما تنشربش لذة زي ما بيكون بتمجلس في كاس مانجا ولا كاس برتقال ولا كاس مش عارف فرنج، وتاخد شوية ودوقها بايه، يدلقها لانها مش لذة. وبعد ذلك يجي في آية ثانية بقول بس مش كده، مش اللذة لا، لا غول فيها، يبقى نفع عنها الايه، كل مكدراتها في طعمها وفي اثارها على الايه، على العقل. يبقى اذا بده يديني مثل، بس المثل برضو عايز ايه، ينضفه قوي على اخر ما يتصور العقل الايه، ما يتصور العقل البشري. انهار من ايه، من عسل المصاب، انهار من خمر الايه، لذة الايه للشاربين. يبقى اذا لما تسمع مثل الجنة يبقى معناها مثل تقريبي. ليه؟ لانه لا يمكن ان تأتي الحقيقة، لان الحقيقة لا نعرف كيف نعبر عنها بلفظ وهي لم توجد عندنا. اذا ما نقدرش نعبر ولا يخاطبنا ربنا الا بما نعلم من اللغة، يقوم يجيب لنا المثل الايه المضروب. المثل المضروب ده بده يقول لك فيه انك انت ما تاخدش المثل الا على بس صورة تقريبية، صورة تقريبية. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. حكاية المية دي من الانهار دي بالنسبة للتعبير العربي حاجة، لان مشكلتهم ايه، مشكلة المية، فيعني بقولك تجري من ولذلك مش قال فتوجر الانهار خلالها تفجير، ايدي العقدة اللي عندهم، تجري من تحتها الانهار. لكن التعبير القرآني مرة يقول تجري تحت من تحتها، ومرة تجري تحتها الانهار. ايه الفرق بين العبارتين؟ الفرق ده استيعاب الكمالية في النص. يعني ايه؟ قال لك تجري تحتها الانهار يعني في متناولها كده، تجري تحتها، انما معنى تجري تحتها الانهار ان منابعها مش هنا، ويمكن الينبوع يخسع ولا يجيش تحتها، قال لك حته تانية من تحتها، يعني كان كل مكان له عيون بتايه طلع ميه. ولما النصوص النبويه تيجي توصف لنا يقول لك العجيب فيها بقى ان الانهار عندنا شقوق في الارض مستطيله لها ايه شواطئ تحضنها، بتحضن الميه. قال لك لا، الانهار اللي في الجنه هتلاقي الميه ماشيه بدون شواطئ تحجزها، وتلاقي الخمره داخله في الميه وطالعه كده، يعني شغلانه بقى، خمره طالعه في اللبن وميه خلطوش مع بعض، ودي راحه كده ودي جايه كده، وشغلانه بقى يعني بقى شغل رب بقى. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم. احنا قلنا الأكل اللي هو ما يؤكل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أكلها دائم يعني ايه، يعني لا ينقطع، مش بقول ايه يعني حاجة تيجي وتضيع، لا ما تنقطعش. وما دام ما تنقطعش الإنسان حين يأكل بصدد ان يشبع غريزه، بعد ما يشبع غريزه يمكن الطعام يبقى قدامه يعني يزعله، عايز الطعام ايه ينشال، لكن لما يجوع يبتدي ويفرض انه طعام حلو وطعام جميل كده والنفس بتشتهيه. احنا بنقول في اعرافنا لما نقعد نقول الواحد زعل اللي شبع، يعني كان نفسه ايه؟ كان نفسه ياكل، كان الاكله دي يعني هي الفرصه. اماله لا، ده هتيجي كل ريحه انقطاع، وكلها دائم وظلها برضو. دي عجيبه، ظلها. الظل هو ايه؟ ايه بقى هو الظل؟ هو حجب المضيء عن مكانه. هو الظل كده، انت لما تقعد مثلا في ظل حاجه دلوقتي مثلا، دي لها ظل ايه ودي لها ظل، يبقى حجمه ايه؟ المضيء عن مكان، او حجم مكان عن المضيء. الله، وهو في شمس ولا ما فيه؟ ما فيش شمس خالص ولا حاجه، ده المساله هتبقى كده. ما احنا عقلنا مش متصور ازاي هتبقى ولا ظل ايه. هم قال لك بقى شغل ربنا بقى، لان صحيح ما فيش شمس انما فيها ظل ايه؟ ظليل. وربنا يقول ايه؟ يظلهم في ايه؟ يوم لا ظل الا ايه؟ الا ظل. وظلها يمجدها فيقول، علشان يدي للذي يتعب نفسه بالتزام المنهج يدي له ايه؟ تلك عقبى الذين اتقوا. يعني يا متقي اياك ان تجد مشقة في التكليف. ليه؟ لان انت هتشوف نتيجة المشقة دي امر ايه؟ امر جميل اوي، يستاهل الايه؟ يستاهل المشقة. فانا عارف ان الجنة حفت بالايه؟ بالمكان، والنار حفت بالايه؟ بالشهوات. لكن الانسان العاقل ساعة يرى تكليفا يحد من حريته لا يستحضر هذا التكليف، هذا الامر في ذاته، الا اذا استحضر عقوبته معه. صحيح، حلو، انما عقوبته ايه؟ والعقوبه قد تكون حالا، بان النفس يطلع ما ينزلش، ومن مات فقد قامت قيامته. والى اللقاء الاخر.
1: اذاعه القران الكريم في عمان. استمعنا ايها الاخوه والاخوات الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق
5: مشاوي الليل.
6: أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.